0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

لأصبح مفتونا معنبي حبها، لأصبح مفتونا معنبي حبها.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

تسعين قبلة وواحدة أخرى، وكنت على عجل تعلق قلبي طيف لتن عربياتا، تعلق قلبي طيف لتن عربياتا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

في ظهر أو قبل شفاه أستجيبك الآن يا فؤاد المعتاد سيبك النسيان.

شاعر قمر خوخ لك بها أصحاب يذكرون لك إذا شاعر قمر خوخ عيشهم مطاف شملهم ما تجمع.

نخمة حلوة تغير في سواد العين. أنت من نخويل أنت في الشباب الأخبار تقطف الأطفال.

حط لي تلك المراعيك والجبال السود واللي جاب موت انت ما زلت واعي ذاكر اللي كان

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: طيب الله صباحكم بالخير متابعينا، كل متابعي عدن الغد أينما كنتم وكيفما كنتم، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات عدن هذا الصباح التي هي كالمعتاد نقدمها لكم مع بداية إشراقة شمس يوم جديد. أسعد الله صباحكم، وطبعا هذه اللحظات هي من أسعد اللحظات إلينا لأننا نكون برفقتكم. صباحكم جميل طاقم عدن الغد، وصباحكم جميل أيضا متابعينا، وصباحك جميل أيضا دينا.
1: يسعد صباحك يا خديجة وكل الناس اللي بيسمعونا حاليا، وأنا دائما أكرر في نهاية كل أسبوع بأن احنا وصلنا للختام، وفعلا يعني نقدر نقول بأنه أهلا أهلا بالخميس، واللي هو بيعتبر شمعة الأسبوع بالنسبة لكثير من الناس، وكالعادة بطقوسنا الخاصة العدنية اللي تعودنا عليها في كل خميس. لذلك بنقول لكم يسعد صباحكم، وبنتمنى بأنه هذا اليوم يكون من بدايته للنهاية جميل جميل جدا. فلذلك يا خديجة، بما ان احنا بدأنا في عدن هذا الصباح اكيد معنا فقراتنا المتنوعة، ولكن قبل ما نروح لأي فقرات لابد من ان احنا نبدأ برسالتنا الصباحية للمستمعين والمتابعين.
0: طبعا رسالتنا الصباحية يا دينا هي موجهة لك بالدرجة الأولى كما أنا اعتدت دائما أقدمها كل خميس، هي دراسة حديثة أجريت متابعينا عن أضرار تناول كوب واحد من الشاي. طبعا يفهم يعبى بها الشاي أو يغلف بها الشاي مثل أكياس البلاستيك أو الأكياس الورقية الذي يحتويها الشاي. طبعا حذرت الدراسة من أن هذه المواد تحتوي على معادن خطيرة تذوب داخل الماء المغلي الذي يوضع به الشاي، ويعني ينصهر به، وعندما يشربه الإنسان هو يكون عرضة للعديد من الأمراض. أما الشاي طبعا هو مفيد لصحة الإنسان من جوانب متعددة دينا،
1: وإحنا بنعرف انه تحديدا من خديجة فتحت موضوع الشاي بيقال بانه شرب الشاي وتحديدا شديد السخونة اللي احنا متعودين عليه واللي بتقاس درجة حرارته باكثر من 65، فقد يزيد خطر تهيج المرء مع تكرار هذا الموضوع، اضافة الى كمان احتمال وجود معادن ثقيلة في بعض الانواع وخاصة منخفضة الجودة، اللي احنا بنعرف انه مش جميع الاماكن خلينا نقول ولا جميع المطاعم ولا جميع المقاهي والكافيهات ربما قد تبيع كل الأشياء بجودة ممتازة، فالأغلب ربما قد يبحث، وخصوصا في الأماكن نقدر نقول هذه اللي بيباع فيها بكثرة، ربما قد يبحثوا عن الشيء القليل الجودة فقط علشان أنه يكون كثير الاستهلاك. إضافة إلى كل ما ذكرناه، إحنا بنعرف أنه فعلا قد يبقى الشاي مشروب طبيعي صحي وغني بمضادات الأكسدة، وللاستفادة من فوائده ينصح باستخدام الشاي السائب أو الأكياس الورقية وتركه يبرد لبضع دقائق قبل شربه، وأيضا اختيار منتجات موثوقة وعالية الجودة.
0: وطبعا متابعينا يحتوي الشاي على فوائد جمة لا تعد ولا تحصى، منها كما ذكرت دينا بأنه مضاد أكسدة قوي يعمل على ترحيل السموم من داخل جسم الإنسان عبر البول، وهو مفيد سواء كان شاي أسود أم أبيض، وطبعا يعمل على تقوية وتنقية القلب، ويعمل على زيادة التركيز وزيادة النشاط والذاكرة أيضا. وطبعا يفضل متابعينا أن يشرب الشاي أسود بدون إضافة الحليب، ولكن عندما يضاف له الحليب تتكون مادة أخرى قوية تعمل على تحطيم الهيموغلوبين وكريات الدم البيضاء الحمراء في الجسم، مما يؤدي إلى فقر الدم لدى الكثير من الأشخاص، فيفضل شربه كوب كوبين في الصباح وعند المساء، هذه الحدود الطبيعية والآمنة لشربه. نتمنى أن نكون وإياكم قد وفقنا في اختيار رسالة صحية خفيفة لكم ولنا ولكل من يستمع لراديو عدن الغد. ننطلق الآن مع هدية الصباح مع ناصر ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: قطفت لك
1: قطفت لك هذه الصباح بيت امك واختك وروح يا حبيبي يا حبيبي.

روح بكل جبل وادي عرفه يفوح بكل جبل وادي وانت انت يا فؤادي غايب تهيم غايب تهيم عرفه يفوح بكل جبل وادي وانت انت يا فؤادي غايب تهيم غايب تهيم لا الدار وسع ضيق.

0: وعدنا إليكم مرة أخرى متابعينا ومستمعينا في كل مكان، ويا حيا ويا مرحبا بأولى فقرات برنامج عدن هذا الصباح. وأكيد نبدأها بنشرة الطقس الجوية بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة قادمة ليومنا هذا الموافق 30 من هذا الشهر ل2026. ونبدأها يا خديجة معك.
1: البداية دائما تكون من المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فيها طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وإلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. ومن عدن الحبيبة سجلت العظمى 37، بينما الصغرى 30، وحالة الطقس غائم جزئيا مغبر نسبيا، رطب وحار شديد الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: هذا في عدن. أما في المكلا العظمى فيها 34 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، ضباب أمطار خفيفة، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح تكون معتدلة إلى نشطة.
0: والحديدة طقسها لا يختلف كثيرا عن عدن، فسجلت العظمى 37، بينما الصغرى 31، وحالة الطقس فيها غائم جزئيا وأمطار رعدية، رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى سقطرى العظمى فيها 34 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح نشطة إلى قوية.
0: ومن سقطرى إلى المخا سجلت العظمى 38، بينما الصغرى 30، وحالة الطقس فيها صحو وغائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة.
1: أما الغيضة العظمى فيها 31 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، ضباب أمطار خفيفة، معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: ومن زنجبار أبين سجلت العظمى 39، بينما الصغرى 29، حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا، رطب وحار شديد الحرارة والرياح معتدلة.
1: وآخر المناطق الساحلية والقريبة منها لحج، العظمى فيها بلغت 41 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: ومن المناطق الساحلية إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونفتتحها بسيئون، حيث سجلت العظمى 43، بينما الصغرى 27، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: ومن سيئون إلى مأرب بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى شديد الحرارة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة.
0: أما عتق وبيحان فدرجة حرارتهما العظمى 40، بينما الصغرى 27، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وننتقل بكم إلى المناطق الجبلية، ونبدأها بصنعاء، حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 16، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح تكون فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن تعز الحالمة سجلت العظمى 33 بينما الصغرى 20، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية ومعتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وفي ذمار العظمى فيها 28 والصغرى 12، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن الضالع ضالع الكفاح والصمود سجلت العظمى 33 بينما الصغرى 20، حالة الطقس فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وفي إب العظمى فيها 28 والصغرى 14، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح تكون فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: وآخر المناطق الجبلية معنا البيضاء، حيث سجلت العظمى 31 بينما الصغرى 16، وحالة الطقس غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع

0: من الخضار والبطاطس 22 كيلوغرام في السلة الواحدة من 21,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو ما بين 1,000 إلى 1,100.
1: وإلى الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 22,000 إلى 23,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,100 إلى 1,150 ريال.
0: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 24 إلى 25,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 950 إلى 1,000 ريال.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3,500 إلى 4,000، وسعر الكيلو من 700 إلى 800.
0: والبامية 6 كيلوغرام في السلة من 14,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 2,000 إلى 2,500.
1: الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 9,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 375 إلى 417 ريال.
0: أما البادنجان 16 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 650 إلى 750.
1: وإلى الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو من 833 إلى 889 ريال.
0: أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس الواحد من 13,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 950 إلى 900 ريال.
1: المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 43,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2,150 إلى 2,250.
0: أما البيبر 6 كيلوغرام في السلة من 5,000 إلى 6,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 800 إلى 1,000 ريال.
1: البسباس أو الفلفل الأخضر 25 كيلوغرام في الشوالة من 31,000 إلى 32,000، وسعر الكيلو من 1,240 إلى 1,280 ريال.
0: وآخر المحاصيل معنا في الخضروات فوبيش كبير الحبة من 2,700 إلى 2,800.
1: وننتقل بكم إلى قسم الفواكه، ونبدأها هذه المرة بمانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 28,000 إلى 30,000، والكيلو تراوح ما بين 1,400 إلى 1,500 ريال.
0: أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 14,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 800 إلى 900 ريال.
1: الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 32 إلى 35,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 3,200 إلى 3,500 ريال.
0: أما المانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 28,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1,400 إلى 1,500 ريال.
1: الجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 19,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,056 إلى 1,111 ريال.
0: ومانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 17,000 إلى 18,000، سعر الكيلو يتراوح ما بين 800 إلى 900 ريال.
1: الخوخ فرسك 20 كيلوغرام في السلة من 36,000 إلى 38,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,800 إلى 1,900 ريال.
0: وآخرها مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1,000 إلى 1,100 ريال. وطبعا هذه النشرة كانت مقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية،
1: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الخميس الموافق 30 يوليو 2026، وأولى هذه الرحلات هي 512.
2: ومثل ما قالت خديجة 512 تقلع من عدن في الساعة 3 صباحا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
1: الرحلة 513 من جدة إلى عدن أقلعت من عدن في تمام الساعة 6 صباحا، وتصل أيضا أقلعت من جدة في تمام الساعة 6 صباحا وتصل إلى عدن بمشيئة الله في تمام 8 صباحا.
2: أما الرحلة 602 أقلعت من عدن في الساعة 6 صباحا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة 605 أقلعت من القاهرة في 10:30 صباحا إلى سيئون، تصل في تمام الساعة 2 مساء أو ظهرا.
2: أما الرحلة 430 تقلع من عدن في الساعة 9 صباحا وتصل إلى الغيضة في الساعة 10:30 صباحا، ونفس الرحلة أيضا من الغيضة تقلع في الساعة 11:15 صباحا وتصل إلى سقطرى في الساعة 12:30 ظهرا.
1: الرحلة 431 تقلع من سقطرى في 1:15 ظهرا وتصل بمشيئة الله إلى الغيضة في 2:30 عصرا.
2: وأيضا نفس الرحلة
1: 431 تقلع من الغيضة في 3:15 عصرا وتصل إلى عدن في 4:45 عصرا.
2: والرحلة 604 تقلع من سيئون في الساعة 3 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 7:15 مساء.
1: أما الرحلة 603 من القاهرة تقلع عند الساعة 7:45 مساء وتصل إلى عدن في 11:15 مساء.
2: الرحلة رقم 514 عدن جدة تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل إلى جدة في الساعة 8 مساء.
1: الرحلة 515 من جدة إلى عدن تقلع من جدة في تمام الساعة 9 مساء وتصل إلى عدن بمشيئة الله في تمام 11 مساء.
2: الرحلة 610 عدن القاهرة تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
1: الرحلة 611 القاهرة عدن تقلع من القاهرة عند 10:30 مساء وتصل إلى عدن في تمام 2 صباحا. نتمنى لكل المسافرين الوصول الآمن، ورفقتكم السلامة.

0: وهذه العودة مرة أخرى لجولتنا الإخبارية أيضا من صحيفتنا صحيفة عدن الغد لنستكشف أبرز الأخبار المتواجدة فيها، ونبدأها بالصفحة الرئيسية. ويوجد معنا بدء صرف مرتبات عدة أشهر للمدنيين المبعدين قصرا،
1: ومصادر خاصة تكشف كواليس التعيينات الوزارية الأخيرة، اعتراضات داخل مجلس القيادة أفضت إلى تعديلها،
0: وهيئة أراضي أبين تنشر أسماء الدفعة الأولى للمشمولين باستلام أراضي منطقة العلم،
1: وزارة الشؤون الاجتماعية تحضر إقامة المخيمات الطبية دون موافقة مسبقة من وزارة الصحة،
0: ومغادرة عشرات من مقاتلي ميليشيا الحوثي من أبناء أرحب لجبهات مأرب والجوف دون إذن قياداتهم،
1: ومحافظ عدن يناقش إطلاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل 620 منزلا متضررا من الحرب،
0: نجاة قائد عسكري بقوات الطوارئ وإصابة عدد من الجنود في استهداف حوثي بمحور،
1: ومشاهد من موقع استهداف معسكر الزيتونة بالعند بعد هجوم ميليشيا الحوثي بطيران مسير،
0: ملف الابتعاث الخارجي لجنة حكومية تكشف إرثا من الاختلالات والتجاوزات حيث أهدرت ملايين الدولارات باسم المنح الدراسية، ولماذا غابت معايير العدالة في توزيعها.
1: وهناك بوابة صغيرة أسفل الصفحة الأولى من عدن الغد تقول أمهات المختطفين والمخفيين قصرا يجددن مطالبتهن بكشف مصير أبنائهن في العاصمة المؤقتة عدن،
0: فشل وساطة قبلية في احتواء اشتباكات خنفر واستمرار التوتر بأبين.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الداخلية وهي الثانية من عدن الغد، أول مشاهد من موقع استهداف معسكر الزيتونة بالعند بعد هجوم بطيران حوثي مسير،
0: ومثل ما كنا بنقول العلي الحلول المؤقتة أطالت الأزمة ومنحت الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم،
1: والجعدي يقول استمرار الحوثيين تحول إلى مصلحة لقوى النفوذ وتجار الحروب.
0: ومن الصفحة الثالثة أيضا يوجد معنا اتصالات صينية مع الحوثيين لتأمين مرور سفنها في البحر الأحمر،
1: الرئيس العليمي الدبلوماسية اليمنية أمام مرحلة جديدة للدفاع عن الدولة ومصالحها،
0: وهيط يطلق حزمة معالجة لتعز وزيادة حصة الغاز وانتظام الترحيل واستبدال 9000 اسطوانة،
1: وأفراح الزوبة تتولى حقيبة الخارجية اليمنية في أول تعيين نسائي بالمنصب،
0: كما أن ميليشيا الحوثي تدرس فرض الرسوم على سفن باب المندب وسط تصاعد التوتر البحري،
1: 39 سفينة تعبر باب المندب رغم تهديدات الحوثيين وتزايد مخاطر الملاحة.
0: ومن الصفحة الرابعة من التقارير المتواجدة معنا وهو ملف الابتعاث الخارجي، حيث قلنا بأن اللجنة الحكومية تكشف إرثا من الاختلالات والتجاوزات،
1: وإلى الصفحة الخامسة وزير حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة يبحثان تعزيز الشراكة لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية المهاجرين،
0: مناقشة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل 620 منزلا متضررا من الحرب في عدن،
1: وزارة المياه والبيئة ترفع مستوى الجاهزية وتقر خطة طوارئ لضمان استمرارية الخدمات،
0: وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومحافظ أبين يناقشان تعزيز الأمن والاستقرار،
1: وإجراءات حكومية مشددة لضبط سوق الوقود وتحديث سياسات الاستيراد لحماية الاقتصاد الوطني،
0: كما أن اللجنة الوطنية تبحث تحديث سياسات الاستيراد وتعزيز الحوكمة لحماية الاقتصاد،
1: وأيضا وزير الصناعة بناء القدرات وتحليل البيانات أساس تطوير الأداء الحكومي وصناعة القرار.
0: ومن الصفحة السادسة أيضا تصاعد أزمة المياه في لودر ومناشدات عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار وإنقاذ المواطنين،
1: ومناشدات في أبين وعدن للمطالبة بالإفراج عن محتجزين وتحقيق المساواة في صرف مرتبات العسكريين،
0: كما أن أهالي حي الصولبان يطلقون صيحة نجدة لوقف تدهور الخدمات وعسكرة الحياة اليومية،
1: ومنتسبو المنطقة العسكرية الرابعة يطالبون بصرف مرتبات بالريال السعودي أسوة بزملائهم في مأرب،
0: وأزمات تعليمية وشيكة وانهيار خدمي يهددان لحج وعدن بمأساة إنسانية.
1: الوزير مختار اليافعي يلتقي مؤسسة أمل لرعاية الأيتام والفقراء والأعمال الإنسانية.
0: وسائقو النقل في ميناء المكلا يطالبون بوقف ما وصفوه بالتعسفات وإنصاف العاملين.
1: ولدينا متابعينا تقرير في الصفحة 7 يقول: الضالع تشتعل مجددا، ماذا وراء التصعيد العسكري ورسائله الأقليمية؟
0: وأيضا من الصفحة 8 كما أنه يتواجد هنا تقرير آخر بقلم أشرف الفلاح يقول: من يملك قرار الحرب البرية في اليمن؟
1: ولدينا كذلك حوار في الصفحة 9 كتبه محمد عمر مدير أمن الضالع استقرار المحافظة، ثمرة يقظة رجال الأمن وتكاتف المجتمع.
0: ومن الصفحة 10 من الكتابات المتواجدة معنا وبقلم محمد خالد يقول: التصعيد الأخير قراءة في ما وراء الأخبار.
1: ذاكرة الجريمة هي مقالة لناصر الشليلي.
0: وبقلم مطيع سعيد: ساعة الحقيقة وقيادة الشرعية أمام امتحان الوطن.
1: أين الدولة؟ سؤال المهزوم هي مقالة كتبت بقلم ناصر أحمد الخطاط.
0: ومن الصفحة 11 أيضا من هذه الكتابات المتواجدة معنا بقلم خالد العدني يقول: عندما تغيب الرقابة يدفع الوطن الثمن.
1: تركي الوادعي كتب مقالة بعنوان: معا للتوعية وتصحيح المفاهيم.
0: وفي الصفحة 12 من الرياضات المحلية المتواجدة معنا: السهام يهزم الصقر ويواصل الصدارة في بطولة تعز لكرة السلة.
1: وأيضا البيان: التلاليون ينتفضون ويطالبون محافظ عدن بسرعة حل الأزمة الإدارية للنادي.
0: كما أن إدارة نادي شمسان تناشد محافظ عدن ورجال الأعمال دعم مشروع تعشيب ملعب باوزير.
1: خور المكلا يشهد بطولة البلدة للسباحة في المياه المفتوحة ضمن فعاليات مهرجان البلدة السياحي.
0: وأيضا من الرياضات العالمية: أوروبا تهدد بمقاطعة كأس العالم بسبب مشروع إنفانتينو الملياري.
1: لأنه كان ميسي حكم مواجهة الأرجنتين وسويسرا يكشف سر المشادة.
0: كما أيضا هناك بلاتير يهاجم إنفانتينو بسبب مشروع بيع كأس العالم وعلاقته بترامب.
1: وهناك تحليل متابعينا في الصفحة 14 يقول: استراتيجية الفوضى قراءة في كتاب يعيد تفسير الصراعات الدولية إلى جذورها.
0: ومن الصفحة الأخيرة في صحيفة عدن الغد يتواجد معنا أخبار ويقال بأن ثقوب دقيقة في العين تفسر سيلان الأنف عند البكاء.
1: وأيضا أنثى الضفدع تتظاهر بالموت هربا من التزاوج غير المرغوب.
0: الاثنين حلوين، ففي حيرة يا خديجة، نخليها شيء خفيف ونشوف أنثى الضفدع ليش تتظاهر بالموت؟
1: كشفت دراسات علمية أن بعض إناث الضفادع الأوروبية تلجأ إلى سلوك غير مألوف لتجنب محاولات التزاوج غير المرغوب فيها، إذ تتظاهر بالموت أو تتوقف عن الحركة تماما عندما يعتليها أحد الذكور خلال موسم التكاثر. ويعد هذا السلوك المعروف بالتظاهر بالموت إحدى الاستراتيجيات الدفاعية التي تساعد الأنثى على تقليل الضغط وخطر الإصابات الناتجة عن محاولات التزاوج المتكررة، خاصة عندما تتعرض لملاحقة أكثر من ذكر في الوقت نفسه.
0: ولا تقتصر وسائل الدفاع لدى الأنثى على هذا السلوك فقط، إذ تلجأ أيضا إلى الهرب أو إصدار أصوات مميزة أو تغيير وضعية الجسم لإقناع الذكر بالتخلي عن محاولة التزاوج. وكما يرى أيضا الباحثون أن هذه السلوكيات تعكس تنوع الوسائل التي طورتها الكائنات الحية للتعامل مع الضغوط الطبيعية، مؤكدين أن الطبيعة لا تعتمد دائما على القوة بل أيضا تلجأ أحيانا إلى الخداع والسلوكيات الدفاع لتحقيق الوقاء.
1: سبحان الله، كل كائن لديه طريقته الخاصة بالتفكير.
0: نعم.
1: وننتقل أيضا إلى ثقوب دقيقة في العين.
0: ننتقل يا خديجة، ليش لا، ما رجعش خديجة دام منها حابة هذا الموضوع أيضا. ك كما أن هناك يقال تحتوي كل عين على فتحات صغيرة جدا تعرف علميا باسم النقاط الدمعية، وتقع عند الزاوية الداخلية للجفن العلوي والسفلي، وتؤدي دورا أساسيا في تصريف الدموع، وتعمل هذه الفتحات كمصرف طبيعي للدموع، فمع كل رمشة عين تدفع الدموع نحو النقاط الدمعية، ثم تنتقل عبر القنوات الدمعية إلى الكيس الدمعي قبل أن تمر عبر القناة الأنفية الدمعية لتصب داخل التجويف الأنفي.
1: ولهذا السبب متابعينا يلاحظ كثيرا من الأشخاص سيلان الأنف أثناء البكاء إذا تنتقل الدموع إلى الأنف عبر هذه القناة، كما يفسر ذلك أيضا الشعور بطعم بعض قطرات العين في الحلق، لأن السائل يتابع طريقه من الأنف إلى الجزء الخلفي من البلعوم، وتعد هذه الآلية جزءا طبيعيا من تشريح العين، إذ تساعد على تصريف الدموع الزائدة والحفاظ على رطوبة سطح العين وحمايتها من الجفاف والملوثات.
0: مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، كانت هذه جولتنا الإخبارية، وللمزيد من التفاصيل أيضا زوروا كافة منصات علني الغد.
1: نذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا.

0: التاسعة وعشر دقائق في استوديوهات عدن الغد، نحييكم متابعينا ونحيي لكل من انضم إلينا في هذه الأوقات المتبقية من عدن هذا الصباح. وكما عودناكم نبدأ اليوم مع موضوعنا الصباحي لهذا اليوم الذي يتحدث عن الرياضة النسائية. شهدت الرياضة النسائية في اليمن خلال السنوات الأخيرة حضوراً أكبر، وأصبحت هناك مشاركات وإنجازات في عدد من الألعاب رغم التحديات التي ما زالت تواجهها، سواء من حيث الدعم والبنية التحتية أو النظرة المجتمعية التي قد تحد من مشاركة بعض الفتيات في الأنشطة الرياضية، كما أن اكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير بيئة مناسبة لها يعدان من أهم الخطوات التي تسهم في تطوير الرياضة النسائية وتعزيز حضورها.
1: مثل ما سمعتوا مستمعينا ومتابعينا، هذا هو موضوعنا لليوم في مساحتنا التفاعلية أيضا اللي بنستقبل فيها مختص، وأيضا بنستقبل فيها اتصالاتكم وبنجاوب فيها على أسئلتكم. قبل كل هذا خلونا فقط نذهب إلى هذا التقرير الذي أعدته الزميلة ليان صالح لنتعرف أكثر على الموضوع.
2: بين التحديات والطموح، الرياضة النسائية ترسم طريقها. شهدت الرياضة النسائية في بلادنا خلال السنوات الأخيرة حضوراً متزايداً بعد أن تمكنت العديد من الفتيات من إثبات قدراتهن وتحقيق مشاركات وإنجازات في عدد من الألعاب الرياضية، وفي مقدمتها لعبة الشطرنج التي أصبحت بوابة لظهور مواهب نسائية استطاعت تمثيل الوطن في محافل عربية ودولية وحصد نتائج مشرفة رغم محدودية الإمكانات والتحديات. ويؤكد مختصون أن اكتشاف المواهب وصقلها يمثلان حجر الأساس في تطوير الرياضة النسائية، فكل موهبة تجد من يحتضنها ويمنحها الفرصة تكون قادرة على تحقيق النجاح ورفع اسم الوطن في مختلف المنافسات. ورغم أن الرياضة النسائية لا تزال تعد من أكثر القضايا حساسية في المجتمع اليمني بسبب العادات والتقاليد والجدل الذي يحيط بمشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية إلى جانب محدودية الدعم الرسمي، فإن هناك شريحة متزايدة من المجتمع أصبحت تنظر إلى هذه المشاركات بإيجابية باعتبارها وسيلة لتنمية قدرات المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات. وتؤكد التجارب أن المرأة اليمنية تمتلك الإرادة والطموح وأنها قادرة على تحقيق الإنجازات متى ما توفرت لها البيئة المناسبة والدعم الكافي، فالموهبة وحدها لا تكفي بل تحتاج إلى رعاية وتشجيع وفرص حقيقية لإبراز إمكاناتها. ويبقى مستقبل الرياضة النسائية مرهوناً بتكاتف الجهود بين المؤسسات الرياضية والمجتمع من أجل فتح آفاق أوسع أمام الفتيات الموهوبات وتمكينهن من تمثيل الوطن بصورة مشرفة وترسيخ ثقافة تؤمن بأن الرياضة حق للجميع وأن النجاح لا يرتبط بجنس بل بالإصرار والعمل والاجتهاد. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وهنا العودة إلى المساحة التفاعلية أعزائي ومتابعينا ومتابعاتنا، علشان ما يزعلوش الباقين ويقولوا دائما إحنا بنقول متابعين متابعين. قلنا اليوم أيضا المتابعات المتواجدات معنا وبيسمعونا إلى سؤالنا التفاعلي اللي بنوضع لكم. وحاليا ناصر طبعا يتواصل مع الضيفة بإذن الله تعالى، وهي بتكون مختصة علشان تقول لنا الموضوع بشكل دقيق. والسؤال يقول: ما أبرز التحديات التي تواجه الرياضة النسائية في اليمن؟ وهل ترى أن النظرة المجتمعية بدأت تتغير تجاه مشاركة المرأة في الرياضة؟ ونحن بنعرف أيضا أن مسألة الرياضة ربما قد تشكل حاليا عائق، لأنه البعض يا خديجة اللي ربما قد يشجع رياضة المرأة وممارستها لهذه الرياضة بوسائلها العديدة، والبعض اللي بيقول لك لا، أنا بالنسبة لي المرأة ما أحبش أن مثلا تروح وتشارك وتكون متواجدة في الأندية، ويكون بالنسبة لها هذا الموضوع لا. النظرة المجتمعية ربما قد تكون هنا قاصرة نوعا ما على المرأة.
1: النظرة المجتمعية بشأن المرأة في الرياضة عموما ليس فقط في اليمن وإنما في الوطن العربي قاصرة جدا. نعم. على الفتاة، يعني المجتمع العربي دائما لا يريد أن تذهب بنته أو أخته أو تشارك في أي منافسة رياضية أو نعم. أي لعبة رياضية أيا كانت. ولكن أصبح يعني في الآونة الأخيرة نجد في بعض من الدول العربية وحتى في اليمن مشاركات نسائية. صحيح. في العديد من الألعاب، في الجو، في الجولف، في رياضة مسابقة الخيول، أيضا في كرة القدم، حتى نجد منتخبات نسائية بدأت تشارك في لبنان. نعم. في فلسطين، أيضا في الكثير من الدول، في رياضة الفروسة، في التنس، في الطائرة، في كرة السلة. يعني بدأ
0: نعم الموضوع وكأنه بدأ يدخل شوية على هذا الأمر. وحاليا طبعا يا خديجة متواجدة معنا أيضا الضيفة علشان بتعطينا هذه المواضيع، وهي عبر الهواء حاليا معنا الأستاذة صفاء الدباعي، وهي عضو الاتحاد العام للإعلام الرياضي اليمني. أهلا ومرحبا بك أستاذة خديجة. أستاذة صفاء، معلش.
2: أسعد الله صباحكم جميعا.
0: وصباحك جميل بإذن الله تعالى.
2: اليوم معكم مباشرة على الهواء.
1: يسعد صباحك. نعم. أستاذة صفاء، بداية أستاذة صفاء، كيف تقيمين واقع الرياضة النسائية في اليمن اليوم؟ وهل شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة؟
2: بداية لم تكن الرياضة النسوية في عدن وليدة اللحظة. نعم. لها نشأتها وتاريخها، حيث ظهرت الفرق النسوية في الأندية المختلفة منذ 1970 في عدن. حيث كانت البداية للفريق الوطني النسوي لكرة الذي كان له أول مشاركة في بطولة آسيا لكرة الطائرة في فلسطين في العام 1970. وكذلك بعدها بعامين شاركت نساء من الجنوب اليمني في قارات الثلاث للكرة الطائرة.
0: أيوة.
2: عفوا للكرة الطاولة في الصين أيضا. وحصلت إحدى هؤلاء اللاعبات آنذاك على الميدالية البرونزية.
0: جميل.
2: لبطولة الشطرنج الدولية في ليبيا تقريبا في العام 1975. إلى جانب نساء عديدات كتبنا أسماءهن بحروف من ذهب مختلف المحافل الرياضية الدولية.
0: نعم.
2: في فترة السبعينات والثمانينات حتى التسعينات.
0: جميل جدا أستاذة، بس لو بنجي نشوف حاليا احنا الجانب الآخر، يعني برأيك هل ما زالت النظرة المجتمعية تشكل العائق الأكبر أمام ممارسة المرأة لهذه الرياضة، أم بدأنا نتخطي هذا الأمر؟
2: حقيقة أنه ممكن نقول أنه من أبرز التحديات التي تواجه ممارسة المرأة للنشاط الرياضي هي النظرة المجتمعية التي لا تزال تعتبر ممارسة الفتاة للرياضة أمرا ثانويا وغير مقبول في مناطق لدينا. وهو العائق الكبير أمام انتشار الرياضة النسوية في بلادنا. بالإضافة إلى النظرة هي أيضا نقطة دعم للمراكز والأندية الرياضية من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة كذلك.
0: نعم.
2: كما تعلمين عزيزتي أنه المرافق الرياضية المخصصة للنساء كاد أن تكون معدومة. وكذلك لا يوجد مدربين متخصصين ومؤهلين لتدريب النساء. فبتلاقي أنه أغلب المدربين لفئات الشباب والفئات العمرية الكبيرة. وأيضا هناك أغلب الصالات وأغلب الملاعب مخصصة ومفتوحة للرجال دون النساء. وأيضا لا توجد هناك مراكز وتدريب كافية للنساء الراغبات في احتراف الرياضة. هناك رياضات فردية ورياضات جماعية. لو قلنا أنه هناك حاليا بعض الفتيات تسنى رياضة التايكوندو.
0: أيوة.
2: فتلاقي أنه لا توجد هناك صالات مخصصة لممارسة النساء في هذه الرياضة. فتلاقيها بنفس الصالة التي يمارس فيها الرجال تمارس فيها لعبة التايكوندو من قبل الفتيات. يعني تتدرب صالة. وانت عارفة أنه ينبغي أن تكون هناك تجهيزات خاصة.
0: أيوة.
2: وتكون على يعني مواصفات تخص فيها ممارسة المرأة التأهيل بكل أريحية. إضافة عزيزتي إلى أهم أشوف أنه إلى جانب هذا أنه نقص التغطية الإعلامية للأنشطة الرياضية. لا تواكب حجم الحدث. دائما نجد أن التسلط يعني إعلاميا على المشاركات الرجالية بشكل كبير. بينما تفتقد إلى التغطية الإعلامية إلى مشاركات المرأة والأنشطة التي تقوم فيها المرأة في ممارسة الرياضات. إضافة إلى يعني أنه إذا المرأة وجدنا أنها تمارست بعض الرياضات المعينة تجد هناك نوع من المضايقات.
0: أيوة.
2: يقول لك أنه رياضة التايكوندو هذه تقتصر على الرجال.
0: نعم.
2: فيقول لك المرأة عندنا في اليمن ما ينفعش تلعب مصارعة بينما هي لعبة أصلا دولية التايكوندو. فالبعض يصنفها أنها مصارعة.
0: نعم.
2: فهنا مشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية ومشكلة أيضا على مستوى المنظومة الرياضة بشكل كبير.
1: لكن أستاذة صفاء، برأيك ما أبرز التحديات التي تواجه الفتيات الراغبات في دخول المجال الرياضي اليوم؟
2: يمكن قلت لك أبرز التحديات التي تواجه حاليا أنه لا توجد هناك مراكز وأندية متخصصة لممارسة المرأة النشاط الرياضي.
0: نعم.
2: هذه من أبرز هناك صراحة مواهب مواهب كثيرة في اليمن من الفتيات الصغيرات التي بحاجة إلى اكتشاف، لكن فين بتمارس هذه الفتاة الرياضة هذه؟ فأكبر عائق أنه لا توجد مراكز تأهيل ولا أندية متخصصة للنساء ولا حتى صالات رياضية مغلقة
0: للأسف الشديد يعني. وطبعا نقدر نقول بأنه إلى أي مدى قد يحظى القطاع الرياضي النسائي بالدعم من الجهات الرسمية أو حتى من الاتحادات الرياضية؟
2: شوفي، أولا نشر الرياضة يعني دور جميع الجهات.
0: نعم.
2: والرياضة هي وسيلة للحفاظ على الصحة يعني وبناء الشخصية والثقة لكل شاب وشابة. يعني ينبغي على الأجهزة التي متمثلة بدور وزارة الشباب والرياضة والأندية والاتحادات على أن يقوموا بتوفير مساحات ومرافق آمنة ومناسبة للفتيات. أيضا إعادة دوران عجلة البطولات والأنشطة المدرسية والجامعية.
0: نعم.
2: لأنها تمثل القاعدة الأساسية لاكتشاف هذه المواهب.
0: صحيح.
2: إضافة إلى أنه يقع دور أساسي على الأندية في تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، وأن يقوم هذه الأندية أيضا بتخصيص خطط وبرامج واضحة لتطوير مشاركة الفتيات.
0: أيوة.
2: وبالإضافة إلى أنه يعني الخطة التي تعمل الأندية الخطة السنوية أو الفصلية لها في برامج الأنشطة لابد أن يتضمن نشاط أو نشاطين يستهدف الفتيات الصغيرات. إضافة إلى أشراك، يعني أنا أشوف أنه الأندية لابد أثناء ممارسة هذه الأنشطة لابد أن تستهدف أو تشرف معها وسائل الإعلام
0: بشكل كبير،
2: النماذج النسائية الناجحة. هناك نماذج نسائية كثير ناجحة في ممارسة الرياضة سواء من الجيل القديم أو الجيل الحديث.
0: صحيح.
2: فلابد أن تتضافر هذه الجهود لإبراز الأنشطة الرياضية ودوران عجلة الرياضة.
1: هذا بالنسبة أستاذة صفاء للأندية وللجهات الداعمة، ولكن ماذا عن الأسرة؟ برأيك كيف يمكن للأسرة أن تلعب دورا إيجابيا في تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة؟
2: حقيقة شوفي، الرياضة يعني ليست ترفا وليست أمرا من يعني الصعب أن المرأة أن تقوم بدور بدورها الرياضي. لكن نقول بأن الأسرة هي الداعم الأول لكل فتاة. يعني أنا حقيقة كنت ذات يوم لاعبة
0: جميل
2: في كرة الطائرة، فكان أكبر داعم لي هي عائلتي في المقام الأول. فإذا لم تكن الأسرة هنا لها دور كبير في تطوير وتأهيل الفتاة، فمن الصعب أن تجد الفتاة جهات أخرى أن تقوم يعني بتطويرها.
0: نعم.
2: وأن تقوم بدعمها. فدائما أنا أجد أنه لابد أن يكون والد الفتاة أو أم الفتاة، واحد من أقاربها، هو الداعم الأساسي والأول لها في ممارسة هذا النشاط، لأنه البيئة الحاضنة للفتاة هي الأسرة أولا.
0: وحقيقة يعني احنا مبسوطين جدا دعم. شوفي أستاذة صفاء، بأنك تكلمتي على تجربتك الشخصية في مسألة هذا الموضوع. نعم. وكيف كانت الأسرة هي الداعم الأول لك، ربما حاليا يكون في بنات فعلا حابة تمارس الرياضة.
2: كانت ولا زالت حقيقة حتى الآن
0: لا زالت تمارس الرياضة
2: هي الأول. نعم، حتى وإن كانت في لم تكن في حتى الآن لم يعني لم أعد أمارس رياضة كرة الطائرة، ولكن الآن عندي مجالات أخرى وهي الكتابة الرياضية، فيدعموني أن أستمر. وأنت داري أن البيئة دائما ليست بيئة محفزة بشكل كبير.
0: نعم.
2: ولكن أن يكون عائلتك هم المحفز لك بشكل أول بالمقام الأول هو الداعم دائما. نعم.
0: حقيقة أتفق معك بكل كلمة قلتيها من هذه الناحية. وأستاذة صفاء، أنت تكلمتي مسبقا عن حكاية الإعلام أنه ربما لا يسلط الضوء بشكل كبير على الرياضة. نعم. النسائية. طب إحنا لو أجينا نعم إحنا لو أجينا مثلا إعلامي. نحاول نسلط الضوء بشكل كبير يعني في تغيير تحديدا الصورة النمطية عن الرياضة النسائية، كيف ممكن الإعلام يلعب دور كبير من هذه الناحية لتغيير أفكار المجتمع؟
2: عزيزتي، أنت عارفة أن الإعلام شريك أساسي في تغيير الصورة النمطية. وهناك كثير من العقد الاجتماعية والثقافية الذي يساهم الإعلام بشكل كبير في تغيير جزء منها إن لم يكن كلها. ويمكن دور الإعلام يبرز في أنه إظهار النماذج الناجحة من قصص نجاح كثير من اللاعبات الرياضيات. كمان أيضا لا ننسى أن الإعلام دور في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وأنه الرياضة هذه حق لكل فتاة. وأيضا أنه الإعلام يسهم في بناء مجتمع أكثر نضجا يعني.
0: صحيح.
2: وإنتاجا، فلذلك يقع على الإعلام، الصحف، المواقع، الإذاعات، دور في إرسال رسالة لكل فتاة بأنه من حقها أن تمارس النشاط الرياضي وفي إطار من الخصوصية، وعلى أن يتم توفير لها كافة الوسائل لممارسة هذا النشاط.
1: أنت تحدثت سابقا أستاذة صفاء من أن دور الإعلام اليمني يكاد يكون قاصرا ومحدودا جدا في تسليط الضوء على العديد من الإنجازات النسوية في مجال الرياضة، ولكن ما أبرز الإنجازات التي حققتها الرياضات اليمنية وتستحق أن يعرفها الجمهور؟
2: ذكرت سلفا بأنه هناك عديد من الإنجازات التي حققت من قبل الأندية الرياضية في حقبة السبعينات من القرن الماضي، أبرزها المشاركات النسائية في بطولة آسيا لكرة الطاولة في جمهورية الصين، وكانت مشاركتي آنذاك تقريبا الأستاذة نائلة نصر ولؤي صبري.
0: نعم.
2: وكثير من اللاعبات التي شاركنا فيها في تلك الحقبة. أيضا هناك مشاركات أخرى في العام 1975 حيث حققنا إحدى اللاعبات في بطولة الشطرنج الميدالية البرونزية في ليبيا. ومؤخرا إذا تحدثنا عن الوقت الحاضر،
1: أيوة،
2: فكانت هناك مشاركة لنادي الجلاء تقريبا في على نهاية العام الماضي 2025. كانت هناك مشاركة في نادي الجلاء لفتيات كرة الطائرة في الكويت.
1: جميل.
2: كانت لهم مشاركة هناك خارجية يعني، وهذا يحسب على نادي الجلاء حقيقة يعني.
1: جميل جدا.
0: طبعا أستاذة يعني قبل الأخير نقدر نقول والختام، برأيك تحديدا أنت بما أنك بتلعبي أيضا في هذا الموضوع وكنت متواجدة وعشتي ربما نقدر نقول جميع هذه المراحل ومرتي فيها، برأيك ما الذي تحتاجه الرياضة النسائية اليوم لتشهد حضور أكبر في المجتمع؟
2: حقيقة نقول أنه أبرز ما تحتاجه الرياضة النسوية أن تتضافر جهود الجميع، وزارة الشباب والرياضة،
0: نعم،
2: الاتحادات، الأندية، بأن يوفروا بيئة مناسبة لممارسة النشاط الرياضي من قبل الفتيات. الفتاة لا يمكن أن تذهب إلى أي صالة أو إلى أي نادي لممارسة الرياضة بكل أريحية، من الصعب ذلك. إلا إذا كانت هناك، أنت عارفة هناك في أندية رياضية متخصصة للفتيات لممارسة الرياضة العادية، ولكن كممارسة نشاط رياضي معين كلعبة الشطرنج أو لعبة كرة الطاولة أو التنس الأرضي أو كرة الطائرة، فلا بد هذا من توفر بيئة وبنية تحتية للفتاة. فلازم تتضافر جميع الجهود من وزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية لتوفير بيئة مناسبة لهؤلاء الفتيات.
1: ختاما أستاذة صفاء، ما هي الرسالة التي تحبي أن توجهيها لكل أسرة يمنية ما زالت مترددة في السماح لبناتها بممارسة الرياضة؟ ماذا ستقولين لها؟
2: أولا أحب أن أقول أن ممارسة الرياضة أمر مهم للإنسان سواء كان ذكر أو أنثى.
1: صحيح.
2: وحقيقة أن الرياضة تعتبر متنفس للجميع، وهي تحقق المتعة ويعني تخلق نوع من التنافس ونوع من الثقافة الرياضية لكل الجنسين، ليس الجنس الواحد فقط. وأقول أنه من أي فتاة تحب الالتحاق بمجال الرياضة عليها أن تستمر، وعليها أن لا تأخذ الرياضة كمهنة، وإنما تأخذها كهواية ممكن لها أن تمارسها، تمدها بالطاقة وتخلصها أيضا من الطاقة السلبية. أنه يمكن لكثير من الفتيات أن تثقل مواهبهم من خلال ممارسة الرياضة والتخصص في رياضة معينة. أتمنى لجميع الفتيات أن يكون لهم حافز ودافع من قبل الأسرة أولا، ثم من قبل الأندية في ممارسة هذه الرياضة والاستمرار فيها.
0: شكرا لك أستاذة صفاء، يسعد لي كل أوقاتك طبعا، وبإذن الله تعالى نرى النساء يكونوا بمراحل ومراتب أعلى من هكذا. كانت معنا عبر الهاتف الأستاذة صفاء الدبعي، عضو الاتحاد العام للإعلام الرياضي اليمني. تحياتنا لك
1: أستاذة صفاء، شكرا جزيلا لك.

0: إليكم متابعينا من جديد، وإلى فقرتكم التفاعلية الخاصة بكم والتي دائما نفردها لكم والتي هي منكم وإليكم. نستقبل آرائكم، مشاركاتكم وأصواتكم وتفاعلاتكم حول سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم: ما أبرز التحديات التي تواجه الرياضة النسائية في اليمن؟ وهل ترى أن النظرة المجتمعية بدأت تتغير تجاه مشاركة المرأة في الرياضة؟
1: ونستقبل أول الاتصالات الموجودة معنا اليوم، نقول يا صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
2: يا صباح الورد عليكم ديانا حبيبي، وناصر فايز وللكل.
0: يسعد صباحك
1: دينا. دينا يا سناء مجدية، يعني لازلنا في دينا وديانا.
0: يلا ما يفرق.
1: يسعد كل أوقاتك، يسعد أوقاتك يا سناء.
2: والله مش على كلمة دينا، بس عملي بقول دينا بس ديانا.
1: أيوة أنا عارفة بأنه تحصل لخبطة كثيرة بالأسماء. نعم ما عليش يا حبيبي.
2: ما شاء الله تبارك الله على الضيفة، يعني كثرة الوقفات، يعني ما شاء الله أخذت كل الكلام صراحة من جميع النواحي ما شاء الله عليها. أيوة والله بالنسبة لي هو دينو يا خديجة، بالنسبة لي السؤال التفاعل الذي حطيت إنه كيف ما بعرف المجتمع في حالنا بدأت تتغير بكل بجميع الجوانب. يعني بدي خاصة بجانب الرياضي شفتين الآن نلاحظي، يعني بعض البنات احنا نقول مش الكل، ولكن يعني بعض النساء ما شاء الله يمارسوا هذه العادة بهذه النشاط الرياضي خاصة. لكن في الحقيقة يعني احنا خلينا تواضعين وهكذا، يعني بس في بعض المجتمع في بعض الأسر والمجتمعات الموجودة من حولنا صراحة ما زالت موجودة، يعني بحكم العادات التقاليد اللي تجمع الفتاة من الناس مثل الرياضي.
1: أيوة
2: يعني مثل أغلب إحنا في دينا ديانا وغزي وخديجة، نحن في مجتمعنا نحن في مسلمين وهكذا، تحصلت مثل يعني عادات وتقاليد يعني تحصلها بالنساء محطمة يعني بشكل أكبر. لكن شوفي الآن مع التطور والتكنولوجيا والمقارنة بالمجتمعات العربية والعالمية الذي يعني هي أظهرت إبداعاتهم وأظهرت يعني ممارسات الرياضة بشكل أكبر، بدأت يعني نقول نظرة تتطور يعني بس مش بديك الدرجة صراحة بالجانب النسائي. لكن يعني نحن لأن منها تكون إلى جانب آخر إنه التحديات في ما فيش يعني أساس أندية يعني خاصة بالنساء تقسيمها موجودة، إلى جانب يعني التحدي أو التحفيز يعني سواء من قبل الأسرة أو قبل المجتمع، يعني هذا مش متواجد يعني بشكل أكبر.
1: أيوة صحيح.
2: فتلاحظي يعني هذه يعني نقول يعني مش نقول يعني معدوم كليا، نقول اشتبه معدوم
0: صحيح
2: أساسا يعني. أيوة لكن شوفي هذا يعني مثلا وسائل الإعلام يعني وسعت في هذا المجال، عملت يعني توعية إنه يعني ممارسة الرياضة يكون لها أهمية، يكون لها يعني تعتبر أساس النشاط، تكون الرياضة أساس في الأول أساس يعتبر نشاط،
1: هي أساسا صحة نفسية حتى ممكن تعمل، صحة بدنية للجسم قبل كل شيء.
2: صحيح فعلا أكيد. وتلاحظي شوفي لعبة السبرايز يعني هذه لعبة يعني تقول إنها يعني واحد يقولنا فيها عيب أو فيها ذلك، وهو هذه العبرة أحسها يعني صراحة ومارستها أحسها يعني شيء عادي،
0: هذه لعبة الذكاء.
2: أيوة
0: الشطرنج رياضة الدماغ.
2: أيوة شكرا الله مني حظها صراحة هذه اللعبة الشطرنج، إن شاء الله العبرة مميزة مثل عمتي في لعبة يعني موجودة زي يعني كرة السلة في تنس يعني في حاجات لعبة يعني موجودة، بس نحن نعين العمل يعني نص يعني ما نعمل يعني نحن كشيء يعني كمجتمع يمني مقارنة بالمجتمعات العربية والعالمية.
0: صحيح.
2: يعني إحنا غفلنا كلنا يعني سواسية كلنا، بس نحن نحكمنا بمشكلة مبارك المجتمع والعالم التقليد بسببه، يعني نحن شعب مثل مشعب هكذا هي أحيانا تفرض علينا هذه الأشياء
1: والمجتمع تفرض
2: علينا أكيد. المهم لا أفضل عني بالصراحة فرصال الآخرين، وتحياتي لكم وإن شاء الله ونير حيث
0: وتحياتنا لك أيضا، ويسعد صباحك وجمعتك مباركة مقدما.
1: واتصال آخر يا ناصر. نعم خلينا ناخذه كمان لنتعرف أكثر على الموضوع من زوايا ونظرة الناس. يا صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
3: صباح الخير. صباح الورد.
0: صباح الخيرات.
1: كيف حالك يا عم محمد؟
3: صباح الناصر. طبعا الموضوع هو رياضة هي جزء من الفن أيضا.

0: نعم
1: هو فندق أخلاق.
0: صحيح.
1: علاقة صباح الفل صباح الغور الأدني والشرط العدني. لأن الموضوع جميل. ولكن خديجة جابت أرقام صراحة جميلة. وشوفوا نحن نتكلم نكون صريحين.
0: نعم.
1: الرياضة كانت مجهلة في عدن بالذات. عدن وإلى حد ما حضرموت ولحق وأبين فقط. لا نتكلم عن اليمن جميعا صراحة. احنا عايشين الموضوع هذا. عدن هي رمز لكل شيء حضارة. مقام تم كل من العواصم العربية. تليها حضرموت وقليل الأبيان ولحق لأنهم قريبين متجاورين. كانت فرق نسائية ما قالت في عام 70. أذكر أنه أصل كان هنا في تخطيط. وكان في مجلس على الرياضة شكله سالمين مجلس على الرياضة اللي عبارة عن شباب الرياضة كان موجود مقرات بجانب الحبيشي فكان أذكر في 75 لا في 77 الذكرى العاشرة للاستقلال كان هناك فرق كرة قدم لكل مديريات عدن من خلال الثانية العامة وعملوا دوري في الذكرى العاشرة حضرت وفود عربية وكان في ميدال الحبشي دوري من دوري المغلوب كل مديريات عدن كان رائع وحضروا رئيس سالمين كان عشرية صداع على مستوى الوطن العربي وراح فريق يمثلنا كرة قدم في أعتقد في الإمارات ومرة في الكويت فكان الأندية أيضا لها دور في عدن أذكر على سبيل المثال في تخصصات مثلا نادي القلاء وأعرف اللاعبات كان يهتم بالطائرة وكرة السلة وعرف لاعبات الأنغرين وموظفات كبيرات والوحدة والتلال طاولة وتنس الأرضي وغيره مثل صبري نائلة نصر كان عالمي شيء أخذ من الشهرة العالمية وأحد نوال في مجال السباحة المائية أذكر اسمها الكامل نوال وكثير من اللاعبات كان يشاركن كان عدن رمز من تقدر نقول من اللي كان انتظام لو كان ما قبل عام 70
2: كانت نظرتكم مختلفة يا عم محمد عن الآن كانت نظرتكم في هذاك الوقت مختلفة كنتوا بتشجعوا انتوا كل هذه الأمور الفن والرياضة ومشاركة المرأة بس الآن أحس الموضوع أصبح محدود مع تفكير أيوة الأهالي
1: بوصل لي
2: نعم تفضل
1: كان من 70 في أجهزة منظمة كان اتحاد الشباب اتحاد النساء ميتها الرياضة الأنشطة الرياضية الجندية كانوا كلها عامل مساعد للمرأة الآن اختفت ليش؟ لأن بعد 94 صراحة انتهت حرب تدمير كان كل همهم تدمير التعليم من جهات معينة التعليم والمرأة كان هدفهم الشغل حطوا مجتمع حطوا تحت حرب المرأة والتعليم
2: نعم
1: لكن الآن أنا أرى هكذا الوزير الشباب الرياضة أنا التقيت قبل فترة يبذل جهود لكن القضية مش قضية الوزير شو الوزراء هم إشراف سياسي المدراء العامين الوكلاء هم فرق يقومون بالدور هذا أنا أشوف وزارة الشباب الرياضة ما فيش فيها مديرة إدارة في مجال ما فيش فيها مرأة مديرة ولا في مرأة في الشباب الرياضة وهذا قليل من النقص
2: نعم
1: سواء يكون في مديرة إدارة الشيء الثاني أنا أذكر في 81 الله يرحمه أحمد القعطبي كان رئيس مجلس الرياضة وهو ابن الرياضة ورغم أنه انشغل سياسيا في إسكان وكذا أجاني للمكتب وقابلي من كل مديرية شابة من ثانوية العامة يدرسين وهم مندوبات في الرياضة في العصر يعطين مكافأة يختارين ينقبين عن الشابات في مجال الهوايات الرياضة وتكون مساعدين واحدة جامعية قد تخرجت تعين رسميا في ميسة على الرياضة وكان هذا نشاط إيجابي أذكر والله فتيات ثانوية عامة بس خلق فيني روح النشاط والتفاعل والأمل فيشتغل أن يكون العملية الآن نادي القلاء بدأ شوية يأخذ دور نادي الميناء
2: أيوة
1: الوحدة والتلال فأرجو أن تكون رياضة وزارة الرياضة أن يكون عنده محتوى ولو مدير إدارة واحدة مرأة
2: نعم
1: إضافة إلى فرع عدن ما فيش ولا في مرأة معهم هذا اللي يمر تنشاط المدارس ويعيد التنشيط ما فيش معنى اتحاد الشباب مثلا اتحاد الطلاب نعيد تنشيط مدارس كثير على المدارسين نشر الأساس ويبعدوا العقد هذه الكاذبة والمحاربة الهادفة أنا عدن بيئة حضارية قابلة للصول في كل المجالات هذا الكلام شكرا
2: لك أيضا يا عم محمد وفعلا ربما كانت عدن مختلفة وحاضنة معنا لكثير من المواهب سواء كانت الشابة أو حتى المواهب اللي ربما كانت قديما شابة وحاليا أصبحت تعتبر من ضمن أهم القادة المتواجدين معنا في الكوادر الرياضية الذي لا غنى عنهم وطبعا ناصر بيشير لأنه حان وقت التعليقات فقط علشان ما يداهمناش الوقت يا خديجة ولا ننساش أنه اليوم خميس وناصر أكيد محضر للجمهور أغنية ليوم الخميس اللي بنختم فيها برنامجنا وببدأ

0: أصدقاء الإذاعة، ويسعد صباحك يا إخلاص ناجي، وجمعتك مباركة مقدما.
1: وكالعادة نجيب محمد الناعري بيطربنا بكلمات جميلة متواجدة معنا الآن، وبيقول صباح الخير، وبعد ما أدفأ العالم حين تناديك عينان تعرف اسم قلبك، وما أوسع الكون إن ضمك حضن يجيد صمتك. نحن لا نريد معجزة، نريد من يفهم تنهيدتنا، من يربت على أرواحنا حين تخذلنا الحياة. القلب يبث خاون ما لم يسكنه صوت يشبهه، والعمر سفر موحش إن لم ترافقه من يفهمه. ونحن لا نطلب من العالم أكثر من يد تمسكنا، وعين إذا ضاقت الدنيا علينا تبصرنا وتطمئنا. كل ما نرجوه صدقا يضيء ليالينا حين يعتم، وإنسان نلود به كلما هو وطننا المتمتم. نريد من إن بكينا بلا سبب فهم السبب، وإذ ابتسمنا بحزن مسح على الحزن وترك الابتسامة. نريد من لا يسألنا ما بك ألف مرة، بل من يجلس بجانبنا حين نهدأ وحتى يهدأ السؤال فينا. نريد من يحبنا في عز فوضانا ولا يرحل عنا. فأيضا بيضيف بأنه بيقول نطلب شخصا إذا غاب العالم كان هو كل العالم، فإن وجدت من يشبهك بروحه فلا تفلته، وإن وجدت من يسمي تعبك باسمه فأمسك يده بقوة، لأن هؤلاء نادرون كالنجوم في ليل طويل وكالماء في صحراء العمر. يسعد صباحكم طاقم إذاعة عدن الغد والمستمعين، وصباحك أسعد يا نجيب. وحقيقة إحنا في كل صباح بننتظر هذه الكلمات الراقية منك اللي دائما بتكتبها بقلمك.
0: صحيح. وأيضا راوية محمد تقول صباح الخير ويسعد صباحك راوية. المهندس المدني صباحكم سعادة، صباحكم فل. وأيضا سالم بن شعبان صباحكم عسل، طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام. وأيضا إليكس بيصبح علينا. وأبو خالد حلصم صباح الخير، صباح قميسي يليق بكم دين المدني. وأيضا ياسين العبيد نقطف لكم ورد الصباح بكله، يسعد صباحك يا ياسين العبيد. وإخلاص ناجي خميسكم جميل وكل فرح. وأيضا لدينا إليكس يقول صوت الإذاعة تدخل إلى كل بيت بدون إذن، حاسبوا على ما تقرؤوه لهم.
1: نعم، وبالضبط هذا احنا ما نعمله يا أليكس، بانه فعلا بنختار مواضيعنا بعناية تامة بحيث انه تكون مناسبة للجميع وبدون استثناء اي احد. وبيضيف ايضا معنا شكري باقسير ويقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب، دينا وخديجة ومخرجنا ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد، ويسعد صباحك وصباح الجميع. ونتجه الان الى البوستر النازل معنا ونقرأ التعليقات المتواجدة.
0: أبو خالد حلصم يقول صباح النشاط، ومن قال أن المرأة اليمنية لا تمارس الرياضة بجميع أنواعها وبدعم مجتمعي وأسري كبير، فهي تمارس رياضة الجري والهرولة في البيت عندما تأتي الكهرباء للكواية وغسيل الملابس، وتمارس رمي الجلة الشبشب على أولادها، وتمارس الألعاب الذهنية. في ماذا ستطبخ بالحاصل، واليوغا عندما يرفع ضغطها، زوجها غير العمل خارج المنزل، فهذا يتطلب جهدا استثنائي. تحية لكل امرأة عاملة والمرأة الرياضية خاصة، ولكل المجتمع ليس بمشجع لهذه الرياضة. ولا ننسى هناك العديد من الأسماء التي شاركنا عالميا وعربيا وحققنا بطولات ورفعنا راية البلد عاليا. شكرا على هذه الكلمات الجميلة.
1: أبو خالد أعطانا كلمات جميلة بأنه ربما فعلا المرأة تمارس هذه الرياضات بدون ما هي تنتبه. كل هذه الأشياء اللي احنا بنعملها تضاف إلى ضمن الرياضات. وخلاص كمان ناجي بتضيف معنا هنا وتقول نعم، لا زال المجتمع غير متقبل فكرة ممارسة المرأة للرياضة غير بعض الرياضات الخفيفة، لا زلنا نعاني من المجتمع الذكوري وقمع المرأة.
0: أيضا ياسين العبيد يقول صباح الورد من صدى من صدن إلى عدن لدينا وخديجة ولكل من يستمع لكم ويشاهدكم ويسعد صباحكم وصباح كل متابعينا.
1: يسعد صباحكم. وأيضا راوية كمان بتصبح علينا المرة الثانية ويتواجد معنا هنا أيضا في

0: في على الواتس يا خديجة بعض التعليقات اللي وصلتنا فقط وبسرعة لابد. طب يا ناصر حاضر بسرعة بسرعة يا ناصر، أنا عارفة معك أغنية بس لابد من نحن نقرأ التعليقات المتواجدة معنا هنا. وعوض العبيدي بيقول هناك مواهب نسائية بس للأسف ما في لهم مكان يستخرجوا مواهبهم ولا في اهتمام في هذا الجانب بسبب الصراعات السياسية التي لم تكمل إلى هذا اليوم. كان بودي يمسك الخط معي، معلش يا عوض، بإذن الله تعالى نتواصل معك في المرات القادمة.
1: أيضا مها محمد علي ناصر من الشيخ عثمان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخصوص موضوع اليوم أيوة بدأت تتغير بقوة بس التغير يمشي بسرعات مختلفة حسب المكان والعمر، وصار في بطولات مدرسية وجامعية للبنات وحصص رياضية في كثير من المدارس. قبل كانت الرياضة عيب واليوم الأهالي أنفسهم يسألون متى تمرين بناتنا، فالروضة صارت جزءا من حياتنا اليومية. صباحكم سعادة. فالرياضة صارت جزءا من حياتنا اليومية. صباحكم سعادة وطمأنينة وابتسامة بنور الله.
0: صباحهم جميل جدا. ونحن بنصبح بصورة سريعة على أذكار وأيضا حنين وأماني المتواجدين معنا واللي دائما بيرسلوا لنا صباحات، وأم قاسم بن سهج بدعواتها الجميلة. وطبعا مستمعينا ومتابعينا وصلنا معكم لختام برنامج عذن هذا الصباح بجميع فقراته، ولكن أكيد متواجد معنا أيام ثانية وكثيرة وأسبوع جديد حافل بكل هذه الأشياء الجميلة والمواضيع الشيقة. فلذلك لابد يا خديجة الأمل أن احنا نترككم مع ناصر لهدية الخميس اللي بيعطينا فيها أغنية ختامية لبرنامجنا لليوم.
1: جمعتكم مباركة مقدما، ونلقاكم بمشيئة الله في السبت القادم مع بداية أول أيام الأسبوع، ونقول لكم حتى الملتقى دمتم بأمان الله، ونذهب بكم إلى ناصر وهدية الخميس.

0: معدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا. عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والطمأنينة

0: التنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: الوقت الغلط،
7: بس يمكن أوقات بيكون

وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي. الخنبشي يترأس الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى، ويؤكد أهمية توحيد الجهود ووحدة الصف الحضرمي. السلطة المحلية بحضرموت تعقد اجتماعا لمناقشة تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز استقرار الخدمة. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، ونبدأ نشرتنا بصدور القرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ سالم صالح بن بريك سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. أدت اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة بمناسبة تعيينها وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين. وعقب أداء اليمين التقى فخامة الرئيس وزير الخارجية وأنها بنيل الثقة راجيا لها التوفيق في أداء مهامها الوطنية، وأن يشكل تعيينها بوصفها أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ البلاد أن يشكل بداية مرحلة جديدة للدبلوماسية اليمنية وأكثر حضورا وفعالية في الدفاع عن مصالح الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وأكد فخامة الرئيس أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى دبلوماسية فاعلة ومبادرة وتبني الشراكات وتدافع عن المصالح الوطنية. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن إحدى أولويات وزارة الخارجية في المرحلة المقبلة تتمثل في تثبيت الرؤية الوطنية وعدم السماح للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بملء أي فراغ محتمل أو الاستمرار في تزييف الحقائق، مؤكدا أن الوقت قد حان لأن تتحدث الدولة بصوت واحد يستند إلى القانون الدولي والوقائع الموثقة وقرارات مجلس الأمن. وقال فخامة الرئيس أن مسؤولية البعثات الدبلوماسية في هذه المرحلة الاستثنائية لم تعد تقتصر على تمثيل الدولة فقط، بل تشمل مهاما مضاعفة بما في ذلك تفكيك السرديات المضللة التي روجت لها الميليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية باعتبارها المسؤول الحقيقي عن معاناة المواطنين. وأشار فخامة الرئيس إلى مسؤولية هذه الميليشيات المارقة عن تدمير مقدرات الشعب بما في ذلك أصول الناقل الوطني وتسببها في تقييد سفر ملايين اليمنيين وتجريف فرص عيشهم الكريم، فضلا عن تصدير الفوضى والتهديد العابر للحدود إلى البحر الأحمر وباب المندب والممرات المائية الدولية في وقت تستمر فيه الدولة بدعم من أشقائها الأوفياء في المملكة العربية السعودية بتقديم المبادرات لتخفيف معاناة المواطنين. وفي السياق ذاته أضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن كل سفارة يمنية يجب أن تتحول إلى منصة للدفاع عن الجمهورية اليمنية ومصالحها العليا، وكل سفير إلى صوت مسؤول للدولة قادر على عرض الحقائق ومواجهة حملات التضليل وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة العضو في الأمم المتحدة وحشد الموارد كافة خدمة لمعركة الخلاص الوطني. وأشاد فخامة الرئيس بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها تمثل ركيزة أساسية للعمل الجماعي المشترك، ومنطلقا رئيسا لجهود استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار والتخفيف من المعاناة الإنسانية، منوها بما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم سياسي واقتصادي وتنموي وإنساني وحرصها المستمر على رعاية جهود السلام ودعم مؤسسات الدولة. كما أشاد فخامة الرئيس بجهود رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني خلال توليه وزارة الخارجية في إطلاق مشروع الإصلاح المؤسسي لوزارة الخارجية بما يضمن تعزيز الكفاءة والنزاهة في التعيينات ورفع جاهزية البعثات الدبلوماسية وتأهيل الكوادر الشابة وترشيد الإنفاق بما يمكن الوزارة من أداء رسالتها على أكمل وجه.
بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة الأديب والمثقف رياض باشا رحيل، أحد أبرز القامات الأدبية والثقافية بمدينة الشحر وحضرموت، الذي وفاه الأجل اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري والثقافي. وأشاد الخنبشي في برقية التعزية بما قدمه الفقيد من إسهامات بارزة في إثراء المشهد الثقافي والأدبي من خلال مشاركته الفاعلة في تأليف الكتب والمشاركة في الندوات والمحاضرات والملتقيات الثقافية، وما تركه من بصمات واضحة في خدمة الحركة الأدبية والفنية بحضرموت، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء الفقيد وإخوته وأفراد أسرة آل باشا رحيل كافة، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان. وفي سياق منفصل، تقع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة المكلا المستشار الأمني مدير مكتب الأمن والسلامة للأمم المتحدة السيد جورج التوريس لبحث جهود تأمين موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة وآليات تعزيز التنسيق الأمني بما يضمن سلامة تحركاتهم واستمرارية تنفيذ أنشطتهم وبرامجهم الإنسانية والتنموية. وأكد المحافظ الخنبشي حرص السلطة المحلية على توفير البيئة الآمنة والمستقرة لعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات التي تمكنها من أداء مهامها الإنسانية والتنموية، مشددا بالشراكة القائمة مع الأمم المتحدة وإسهاماتها في دعم القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة. وناقش اللقاء عددا من الجوانب المتعلقة بتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والجهات الأممية وآليات تبادل المعلومات والتنسيق المشترك بما يسهم في رفع مستوى السلامة والأمن ويعزز من كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التي تخدم أبناء حضرموت. إلى ذلك، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوة والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية سالم الخنبشي بالمكلا الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية لمناقشة سير أعمال اللجان المنبثقة عنها واستعراض مستوى الإنجاز في المهام الموكلة إليها واستكمال الترتيبات والتحضيرات اللازمة لإنعقاد المؤتمر العام التأسيسي للمجلس. واستمعت اللجنة إلى إفادتين بشأن الوثائق التأسيسية للمجلس ووثيقة الرؤية والمشروع السياسي وميثاق الشرف ومقترح توزيع أعضاء اللجنة التحضيرية على مديريات حضرموت بهدف تعزيز التواصل والتنسيق مع المديرين العامين للمديريات واللجان المشكلة فيها والعمل على استكمال قوائم المرشحين للمؤتمر العام التأسيسي الجمعية العمومية وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة. وأكد الخنبشي أن اللجنة التحضيرية ستظل منفتحة على مختلف الملاحظات والمقترحات البناءة التي من شأنها إثراء الوثائق التأسيسية وتطويرها وتعزيز مسار العمل التوافقي، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة العامة وتعزيز روح المسؤولية وتكاتف جهود الجميع بما يعزز وحدة الصف الحضرمي ويوحد الجهود والرؤى ويمكن أبناء حضرموت من الدفاع عن مشروعهم ومصالحهم ومطالبهم واستحقاقاتهم من خلال إطار جامع ومنظم. وفي سياق متصل، أدانت اللجنة التحضيرية الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية وما تتعرض له من تهديدات وتصعيد من قبل الميليشيات الحوثية والجماعات المسلحة العراقية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدة رفضها وإدانتها لكل الأعمال التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها أو تهدد أمن المنطقة واستقرارها. ولرفع جودة الخدمات، أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤية مؤسسية ترتكز على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتعزيز كفاءة كوادرها الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الأداء الحكومي وترسيخ ثقافة العمل القائمة على البيانات والمؤشرات العلمية. وأشار الوزير الأشول خلال اختتام الدورة التدريبية المتخصصة في تحليل البيانات الإحصائية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أشار إلى أن امتلاك أدوات التحليل الإحصائي لم تعد مجرد مهارة فنية
بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة لما لها من دور محوري في رفع كفاءة التخطيط وتعزيز جودة التقارير ودعم صناعة القرار على أسس علمية دقيقة. وقال الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامج نوعية لبناء القدرات وتطوير مهارات كوادرها في مجالات التحليل الرقمي والإحصائي بما يواكب مسارات التحول الرقمي ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بفعالية السياسات والخدمات الحكومية. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي مع ممثلي جمعيتي رعاية وتأهيل المكفوفين بوادي حضرموت والوفاء لرعاية وتأهيل الكفيفات بعدن سبل تعزيز برامج تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم ودمجهم في سوق العمل. واستمع الوزير خلال اللقاء إلى عرض حول أنشطة الجمعيتين وطموحاتها واحتياجاتها والبرامج والدورات التعليمية والمهنية والتأهيلية التي تنفذانها من كما اطلع على خبرات منتسبيها والمشاريع التي شاركوا في تنفيذها إضافة إلى عدد من قصص النجاح الملهمة التي تزخر بها الجمعيتان والمعوقات التي تواجه استمرار أنشطتها وتطلعاتها إلى مساندة الوزارة. ولفت الوزير اليافعي إلى أن الوزارة عملت على تطبيق النسبة القانونية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والخاصة والمختلطة مؤكدا أهمية توسيع فرص التحاقهم بمختلف المجالات الوظيفية. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري في العاصمة المؤقتة عدن مع منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا زبير ياكا يلبماز ورئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن أحمد كور كماز سبل تعزيز التعاون والشراكة لدعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتطويره في اليمن. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة باحتياجات قطاع التعليم الفني والمهني والفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية التعليمية والتدريبية وتعزيز قدرات المعاهد المهنية والتقنية وكلية المجتمع لتحسين جودة مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل. واستعرض الوزير المهري واقع قطاع التعليم الفني والتدريب المهني والدور المحوري الذي تطلع به في تأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية والتقنية التي يحتاج إليها سوق العمل المحلي والإقليمي. بحث وزير حقوق الإنسان مشد العمر بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن عبد الستار عيسوف وكبيرة منسقي برامج الحماية بالمنظمة هيوج يو سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتطوير آليات التنسيق لحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال وفي مقدمتها المهاجرون. وتطرق اللقاء إلى مستجدات الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر والتحديات التي تواجه المهاجرين والمجتمعات المحلية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق غدا الخميس 30 يوليو. وأكد الوزير مشدل أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان وبما ينسجم مع اختصاصات المنظمة وأولويات الوزارة والموارد المتاحة. بحث وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مسلم كاظمي بحث التحضيرات والاستعدادات لانطلاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من الحرب الممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يشمل 620 منزلا. وتطرق اللقاء الذي ضم مدير برنامج إعادة الإعمار في اليمن سامر ويبر ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المحافظات المحررة الدكتور محمد السقاف تطرق إلى سبل التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والجهات الداعمة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات والمعوقات وحصر المستفيدين واختيارهم وفق المعايير المعتمدة بما يضمن إنجاح المشروع وسير عملية التنفيذ بالشكل المطلوب. وفي اللقاء أكد محافظ عدن اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بهذا المشروع
باعتباره يأتي في صميم عملها وخططها الرامية إلى إعادة الإعمار ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية جراء الحرب. أشاد محافظ شبوة عوض العولقي بدعم دولة الكويت الشقيقة المتواصل لبلادنا ومساندتها جهود التنمية في المحافظة. وقال محافظ شبوة خلال لقائه مدير مؤسسة أياد الخير للتنمية فؤاد باخوار الكثيري وعددا من قيادات المؤسسة الفنية والإدارية أن الكويت كانت ولا تزال من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب اليمن وأسهمت في تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية مستدامة لامست احتياجات المواطنين. وناقش اللقاء سير تنفيذ المشاريع التي تتولى المؤسسة تنفيذها في المحافظة والمشاريع التي لا تزال قيد الإنجاز بدعم كويتي، وفي مقدمتها إنشاء 7 قرى سكنية موزعة على عدد من مديريات المحافظة إلى جانب عدد من المشاريع التنموية في قطاعات المياه والسدود والتعليم والصحة وغيرها من المشاريع المستدامة. ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون الطاقة دكتور خالد بحريش اجتماعا موسعا خصص لمناقشة أوضاع قطاع الكهرباء واستعراض أبرز الملفات المرتبطة بتطوير منظومة الخدمة ورفع كفاءتها التشغيلية، وذلك بحضور عدد من وكلاء المحافظة وقيادات الجهات المعنية بالقطاع. وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المحافظة، وفي مقدمتها التحديات الفنية والتشغيلية إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتحسين كفاءة التوليد والتوزيع ورفع مستوى الأداء المؤسسي وسير المشاريع القائمة ومستوى الإنجاز في عدد من المبادرات الحيوية، مع بحث جملة من الحلول العملية والمعالجات الواقعية التي من شأنها تعزيز استقرار الخدمة الكهربائية والحد من الاختناقات التي تشهدها في القطاع الكهربائي. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني بالمكلا فعاليات الملتقى الأول للتميز المؤسسي والاستدامة في العمل القرآني وحفل تكريم الفائزين بجائزة أفضل مخيم قرآني صيفي بمديريات ساحل حضرموت للعام 2026 للميلاد. وفي مستهل الحفل الذي نظمته إدارة جائزة التميز لحفظ القرآن الكريم بإشراف مكتب وزارة الأوقاف والأرشاد بساحل حضرموت، ألقى وكيل محافظة حضرموت كلمة السلطة المحلية عبر فيها عن اعتزازها بكل الجهود التي تبذل في خدمة كتاب الله وإعداد أجيال متسلحة بالقيم الإسلامية السمحة وقادرة على الإسهام في نهضة مجتمعها ووطنها. وفي ختام الحفل جرى تكريم المؤسسات والمخيمات الحاصلة على أعلى نتائج التقييم، كما كرمت الجهات الداعمة والمسهمة في إنجاح الجائزة. في مدينة المكلا تواصل حاضنة مهنتي بين يدي الممولة من مؤسسة صلة للتنمية رسم ملامح الغد الأفضل لعشرات النساء والفتيات من خلال دورة تخصصية متقدمة في الخياطة المصنعية وتفصيل الملابس بحضور وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي. ضمن الجهود في استثمار الإجازة الصيفية بما ينمي قدرات الطلاب، نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت المخيم الصيفي الرابع لمهارات المستقبل بمشاركة طلاب الثانوية العامة في برنامج يجمع بين التدريب والتأهيل وتنمية المهارات. ختام النشرة مشاركم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي. الخنبشية ترأس الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى ويؤكد أهمية توحيد الجهود ووحدة الصف الحضرمي. السلطة المحلية بحضرموت تعقد اجتماعا لمناقشة تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز استقرار الخدمة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: ايفو عم بسمع الاذاعة ستيلو.
1: شفتلنا الأمورة؟ اهلين.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الاخبار من راديو عدن الغد، ونبداه محليا. ناقش المكتب التنفيذي بمديرية التواهي تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه والغاز إلى جانب تعزيز التنسيق بين المكاتب التنفيذية لرفع كفاءة الأداء. وفي أبيان أوقف المحافظ مختار الرباش مدير مستشفى الرازي بخنفر وأحاله للتحقيق بعد زيارة ميدانية رصدت عددا من أوجه القصور في مستوى الخدمات الصحية. عربيا وعالميا، أكدت مصر تعرض سفينة لتخزين الغاز في ميناء دمياط لهجوم بطائرة مسيرة مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. وفي فرنسا ألقت السلطات القبض على مشتبه بهم بإشعال حرائق الغابات التي أتت على مساحات واسعة وتسببت في أضرار كبيرة. اقتصاديا، حققت شركة روسية للتجارة الإلكترونية أرباحاً قياسية خلال النصف الأول من العام مدعومة بارتفاع الإيرادات. وفي السعودية أنكمش الاقتصاد بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام متأثراً بتراجع أداء القطاع النفطي. رياضياً، في المكلة تأهل فريق شباب الوحدة بعبود إلى الدور الثاني من بطولة كأس البلدة بعد فوزه على عاصفة الكود بأربعة أهداف مقابل هدف. واستأنفت اللجنة الأولمبية الأوكرانية قرار إعادة الحقوق المؤقتة للجنة الأولمبية الروسية أمام محكمة التحكيم الرياضية. إلى هنا انتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقلنا إن قصة آدم تكرر نزولها في القرآن تكرارا يؤكد لقطات متعددة تجتمع القصة كلها منها فليس فيها تكرار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بالخلق قبل أن يباشره وبعد ذلك باشره وطلب السجود من الملائكة لآدم، وقلنا علّ ذلك، وقلنا إن إبليس استثني من السجود امتناعا وإباء واستكبارا وعوقب على هذا. يبقى إذن فهمنا أن الذي يعاقب على مخالفة أمر لا بد أن يتحقق أولا أنه مكلف به، والله كلف الملائكة. إذن مدام عوقب إبليس على أنه لم يسجد والأمر كان للملائكة، يبقى إبليس من مين؟ إنما دي بالالتزام. إنما إذا جئنا لآية أخرى تعارض ذلك بنص صريح، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يبقى المسألة انتهيت ولا لا؟ يبقى النص حكم بأنه ليس من الملائكة، بل هو من مين؟ والجن جنس مختار كالإنس، يمكن أن يطيع وممكن أن هو يعصي. طب وإيه بقى اللي خلى الجن الله كونه أخذ على أنه لم يسجد يدل على أنه كان في حضرة الملائكة، وما دام كان في حضرة الملائكة نقول ليه اشمعنى ده كان في حضرة الملائكة مع أنه من جنس آخر؟ قال لك لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن فالطاعة فيهم جبلية، ولكن الجنس والإنس مختارين، الإنس والجن مختارين يسمعون التكليف، والله أعطاهم الاختيار الذي خلقه فيهم، فإن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا. فإذا كان إبليس قد ارتفع إلى منزلة أن يكون مع الملائكة، يبقى ما الذي تستنتجه أنت من هذا؟ يبقى لابد أنه التزم وهو مختار ما التزم به الملائكة وهم غير مختارين. يبقى صح أن يكون إيه؟ في صفوفهم، بل قالوا إنهم كانوا يسموه طاووس الملائكة، والطاووس ده الحيوان اللي يؤدي إلى يختال بشكله وبين الإيه؟ الحيوان. طب بيختل ليه؟ يقول انا قدرت على نفسي مع اني مختار في الاختيار بين البدائل، وحملت نفسي على منهج ربي كما حملتم انتم انفسكم على منهج ربكم. يعني غرض يقول انا ولا انتم؟ اللي الزم نفسه بان يفعل ما يفعله الملائكة، بانه يكون ايه اوامر ربنا ماشي عليه مع انه مختار. قال لك يبقى إذن ده مجلسه مع الملائكة كان مجلس تكريم لأنه استوى مع الأطهار، مع أنه صالح بأنه ما يكونش كده. قال لك طيب إذا نعتبر بذلك مساوي، نعتبر أعلى لأنه معه اختيار ومع
0: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ذلك ألغاء يعني اعتبروا يا شيخ أدنى منهم برضو بس جن ولا وشين زي الملايين، هتعتبروا أي واحد من دول؟ ما هو ما فيش غيره. هو ألزم نفسه بمنهج الله مع أنه مختار في أن يخالف، نقول بقى زي الملايين. أدي واحد واحد يقول لا ده مش زي اللي يبقى احسن. ليه؟ قال لك لان دول مش مختارين وده مختار، يبقى الاد الاعلى. طب ما هو جن برضه يبقى الاد، ان عملته اكتر ولا مساوي ولا ادى نشوف الحكم يبقى ايه. اذا كان هناك اعلى في الطاعه ثم صدر امر للادنى منه، يبقى الاعلى يلتزم ولا ما يلتزمش؟ يا الله، انما الالتزام ايه؟ بالنص ولا كده بالالتزام؟ طب ان كان زيهم يبقى برضو طب ان كان لسه على جنيته التي هي دون ايه؟ دون الملائكة. نقول له يا شيخ ولله المثل الاعلى، احنا هنضرب مثلا. هات ان مثلا الوزير جه وقال لهم ده رئيس الوزراء هيجي يزور الديوان بتاعكم دولي، فاذا دخل يا مدراء عموميين لازم تكتب ملوك كده وتحجبهم مش عارف ايه، ما هو جايب وناس تانيين كانوا موجودين مش مدراء عموميين، ثم دخل رئيس الوزراء مفاجئ فقاموا يحيوه. يبقى اللي ادنى يقف من باب اولى ولا ما يقفش؟ يبقى يقف من باب اولى. يبقى اذا سواء كان ده ولا ده كان لازم ايه؟ ان بالعلو وان بالمساواه وان بالدنو كان لازم يعمل ايه؟ لكن هو ما رضيش. طب ما رضيش، مش هو جني ومختار؟ أم قال لك يا ريت ما عملش بس، ده علل عدم العمل. فلما ربنا حب يعرض المسألة دي إلا إبليس، مرة يقول أبى في آية، ومرة يقول استكبر في آية، ومرة يقول أبى واستكبر، ومرة ما يقولش لا أبى ولا استكبر، يقول ما كان، ما يصحش أن نسجد له. إذا ففيه إباء، وفيه إباء منفرد واستكبار، وفي جمع بين الإيه؟ الباء والإيه؟ الاستكبار. إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك ما تفسرش الإباء أن هو استكبار، لازم الإباء له معنى والاستكبار له معنى. لأن واحد قد يأبى أن يصنع الشيء إنما بدون تعالي، خلاص، وواحد يستكبر. يبقى اللي استكبر ده معناه التأدي للكيفية، الإباء امتناع عن الفعل، الاستكبار ايه؟ كيفية الإباء، كيفية الإباء. فمرة يجيبها أبا، ومرة يجيبها استكبرة، ومرة يجيبها أبا وإيه؟ أبا واستكبر. ليت لو أبى أو استكبر أليس مختار؟ طب مختار، ما دام مختار، المختار ده مش يصح يساوي ويعصي؟ طيب هو عصي، مش كان بقى اللي يبقى ذنب بقى يؤجل بقى يبقى أم قال لك لا، ده العقوبة مش على كده، ده العقوبة على تعليل الإباء والاستكبار. قال له لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، وهيقول في الثانية انني مخلوق من النار وانت مخلوق من الايه، وادم مخلوق من الايه؟ من الطين، وانا خير منه. الله، اذا الامتناع امتناع معلل، امتناع معلل، كانه فاهم ان عنصر المخلوقيه اللي وعي انخلق منه هو ده اللي بيدي للواحد قيمة. نقول له لا يا سيدي، ده القيمة جاية مش من ناحية نفاسة العنصر، لا ده من إرادة المعنصر، يجيب لك من الأدنى ويخليه أعلى. ما احنا بنقول في عرفنا يا سلام، ده فلان ده يعمل في السيخ شرحات. الله، يبقى إذن المسألة مش جنس، مش إيه؟ مش كنس، لا، ده المسألة إرادة الله أن يكون هكذا. يبقى كل طين، ثم من قال لك إن الطين إنه أحسن منه؟ من قال؟ لا يقال في شيء أحسن من شيء إلا إذا استوت المصلحة فيهما. وده له جهة وده له إيه؟ وله جهة. ما تقولش أبدا، ما تقولش دي أبدا. تيجي تقول لك مثلا المية البردي ولا المية السخنة؟ يقول لا، دي لها مهمة ودي لها إيه؟ دي لها مهمة. لا يقال في شيء أحسن إلا إذا اتحدت الإيه؟ الطين له مهمة والآلو مهمة، فإذا كل واحد في مهمته. ولذلك احنا قلنا في توزيع فضائل الخلق على الخلق ما تقولش ده أحسن من ده، لأن ما دام دي حاجة محتاجين لها خلاص يبقى هي أدي بعضها تمام. اللي عمال بيعمل الطلة بالذهب واللي عمال في المعجنة يعمل الطين، الاثنين ما عايزين، ما نقولش دي أحسن ولا ما ده ما أحسنش، ما دام الأمر محتاج لمين؟ محتاج لده ولده، يبقى ما فيش أحسن. يبقى كلمة أنا خير منه خلقتني مش عارف نار وخلقتها من طين، يبقى برضو كلمة. ثم الخيرية التي ذهبت إليها ما دامت هبة من المعنصر، والمعنصر قال لك اسكت بيها، يبقى لابد إن إيه هو يبقى فيها خير منه. طب وليه بقى؟ طب الملائكة قلنا لأن دول هيبقوا في خدمته، هيبقوا في مين؟ كأن الله يريد يا شياطين يا جن كونوا متعاونين على طاعتي وعلى بري. وكلكم يا ايه؟ يبقى مرة أبى، مرة استكبر، مرة أبى وإيه؟ استكبر. تيجي لقطة تانية، مرة يقول من طين، طيب، ومرة يقول من صلصال كالفريق، ومرة يقول من حمأ إيه؟ ومرة يقول في العموم والله خلق كل دابة من ماء. يقوم برضو الناس اللي عمالين يدعبسوا في القرآن يقول لك يا اخويا مرة من مية ومرة من طين ومرة من صلصال ومرة من حمأ مسنون ومرة من تقول له قال له الأمر الذي تتعدد مراحله يبقى متناقض ولا متكامل؟ متكامل. طب ما هو أصل الأصل ماء إيه؟ وبعدين اتحطت على تراب بقى طين، ولما بقى طين سبناه شوية زي المعجنة ما نسيبها كده يقولوا ما تخمر تقوم ايه يبقى يسود كده يبقى زي الحمل، ومسنون ريحته ايه ريحته تتغير، وبعدين ينشف يبقى صلصال، وبعدين حرقناه يبقى فخار. يبقى اذا كلها ايه مراحل لشيء واحد. فان قلت من ماء صح، قلت من تراب خلقكم من تراب، نقول له من طين صح، من صلصال صح. يبقى اذا دي اسمها ايه؟ اسمها مراحل. المراحل دي طب ليه ايه لزوم الحكايه الطويله العريضه دي؟ الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا قضيه في خلق الاشياء. قال لك الذي يخبرك عن كيفيه الخالق لا المخلوق. اللي خلق هو اللي يقولك ازاي، انما المخلوق هتقول له انت خلقت ازاي؟ ازاي تيجي دي؟ ما في الصنعة نقدر احنا نسألها انه لا انت اتعملت ازاي، انما نسأل مين؟ الصنع. اذا فلا مصدر لمعرفة خلق الانسان كما لا مصدر لمعرفة خلق السماوات والارض الا ممن خلقه. هو اللي يقول انا خلقت دي كذا وكذا وكذا. اذا التكاونات يقول لك واصل الشمس كانت عرض وبعدين ضاع وانفصلت منها الارض ولعمل مش عارف ايه، واصل كان السديد، واصل مش عارف كان الكلام ده كله. ولذلك الحق فطم هذه المسألة وقال المؤمن بي لا يستمع الى غراء من هذه الغراءات. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقى حاجتين اتنين ما شفوهاش، خلاص ما دام ما شفوهاش يبقى العلم التجريبي بتاعهم اللي بيعملوه ده ما يشملهمش ولا يدخلش المعمل. ليه؟ لانني اللي خلقت. وكل يقول وما كنت متخذا المضلين عضدا دل بإعجازات القرآن على أن قوما سيأتون يقول السماء انخلقت كذا والشمس انخلقت كذا والقمر انخلق كذا والأرض مش عارف فرقت ومبردت وكرمشت وما كرمشتش والكلام اللي بيقولوه. كأن الله أخبرنا أنكم ستستمعون إلى لغو ملاحدة في كيفية خلق السماوات والأرض وأيضا في خلق أنفسكم. أصلك أصله قرد مش أصله قرد من الكلام اللي بيقولوه. فقال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وإياكم إني آذنكم تستمع إلى المضلين. معنى مضل هو الذي يدلك على شيء على أنه الحق وهو الباطل. لو لم يقولوا إن السماء خلقت كذا والإنسان أصله كذا كانت مضلين دي في القرآن يبقى لها مدلول ما يبقى لهاش مدلول. إذن هم أعانوا على إعجازات القرآن. هم نفسهم إيه ساعة ما تسمع تقول يا سلام أو القرآن قال الإيه قال الحكاية وقال وما كنت متفق ويسمعهم مضلين مضلين لأنهم يلوون الناس عن الحق إلى مين في البطل. فقول أنا ما كانوش وياي حتى أقول إنهم أخبروكم من ورائي وما كنتم متخذ المضلين أي الذين يخبرونكم بالخلق عبرا. إذن الذي يخبر بخلق شيء هو الخالق له أو من شهد من خلق. وما دام الكل كده مخلوق يبقى ما حد شهد يبقى ليس لنا إلا علم من مين من الحق سبحانه وتعالى والله أراد أن يعلمنا. الحق سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه يترك في محسات الحياة وماديتها ما يثبت صدقه في غيبياتها. ياخد لك من الايه كده دليل على احنا قلنا زمان ان الانسان وهو يقظان له قانون ولما ينام له قانون تاني ولا لا. طيب يشوف واحد يقول لك ده لابس احمر لابس ابيض ده لابس مش عارف ايه والكلب بتاعه طلعت حلوه وشوف ده ابيض وعم ده عينك مغمضه. اذا في مرحله النوم دلت على ان في وسيله ادراك من نفس الانسانيه غير العين ووسيله ادراك مزاج غير اللسان. فاذا حدثت بشيء بعد ان تموت تقول لي ما هو صح. اذا كنت انا لما بنام بتجيلي اشياء في اليقظه ما تتاتاش وبعد ذلك اشوف وانا عيني مغمضه يبقى اذا كل شيء له ايه له قانون. فلما يجي بقى في الاشياء الغيبيات دي يوم الحق سبحانه وتعالى يؤنس المؤمنين به بمحسوسات عشان يقرب اليه المعنى عشان الشيطان لا يجد منفذا له في ايه في ارتيابهم وفي تشكيكهم. قال لك تعالى بقى انا مره قلت من ماء كل ذبه من ماء ومره قلت لك من تراب ومره قلت لك من طين اخد بقى شوف لي إيه المسائل دي مترتبه ازاي. طب ما هو ميه انخلط على تراب بقى ايه طين. ان وقفت عند مرحله اولى تقول ميه المرحله اللي بعدها تقول ايه تراب المرحله اللي بعدها تقول ايه طين المرحلة اللي بعدها تقول الطين اتغير وبقى شكله اسود كده والمرحلة اللي بعدها تقول ده بقى ريحته وحشة وبعدين بقى نشفته بقى صلصال كده زي اللي بنعمل القلل والبتاع دي وبعدين بقى فخار وبعدين نفخت فيه الروح. مش هو قال كده قال فإذا سويته ايه يبقى أقل من صلصال ايه اني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى إذا هناخد المراحل كم مرحلة ربنا بيقول لنا على امر غيب نقول له كذا وكذا وكذا. طب رتب المراحل انهل اسره نقول لك ميه تراب طين حمأ مسنون صلصال كالفخر وبعدين نفخه الروح. ده عمليه البناء بناء الانسان. قال لك انتوا عندكم قضيه هذه القضيه انك اذا اردت ان تنقض شيئا نقطعه على عكس بنائه. افرض ان احنا هنبني عمارة بنعمل ايه الاول الاساس وبعدين الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث والدور فاللي بيجي الاخر ايه وعايزين نهدي بقى الله. اذا نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه الحياة اللي ربنا قال عليها كانت من تراب وماء وإلى آخره ونفخت فيها الروح كأن الروح آخر شيء. طب نشوف الموت، ما هو الموت نقد الحياة. الموت جه على أي ترتيب؟ اللي جه الآخر نفخت فيه من روح يطلع. بعد ما تطلع الروح الجسم الرخص ده اللي عمال الحيوية يروح مشطب، يقول لك ده شطب بقى صلصال، هذه المرحلة الثانية. وبعدين يرم بقى يطلع كده، وبعدين يعفن ريحته تطلع، وبعدين شوية المية يطلعهم وشوية التراب يطلع. يبقى جاء الموت على عكس الايه؟ يبقى اذا الحياة لم نشهدها ولكن الله اخبرنا بها، ولكن الموت نشهده. فاذا صدق الله فيما نشهد في النقيض النقيض النقيض النقيض، نبقى نقول وانت صادق فيما لم نشهده من غيبيات الحياة. شيء آخر، أن الله يترك لطموحات العقول البشرية ما يؤكد صدقه في الأشياء التي غابت عنه. عشان لما ربنا يديك قضية حسية كده وبعدين يديك قضية غيبية يقول لك ايه، طب وانت تكذب دي ليه او تشوف كده، طب ما هي دي زي دي. احنا خلقنا من الايه؟ من الارض، مية وتراب وبقطين الى اخره. واستبقاء حياتنا واستمداد وقاء الانسان وذاته من الارض. كل حاجة سواء كانت ضروريات حياة او طرف حياة من مين؟ من الارض. الارض انواع، ارض تعطي لنا القوت، وارض تعطي لنا الوسيلة الى اعطاء القوت، وارض تعطي لنا طرف الحياة. اللي احنا بنكتشفها دلوقتي في الجبال من المعادن النادرة واللي مش عارف وايه وايه وايه، ادت ضرورة في الحياة ولا ادت ايه؟ ادت طرف في الحياة وادت كماليات في الحياة. طب افرض انني عايز احرط الارض، احرطها بايه؟ بمحرات. انا عايز حديد، يبقى اذا في الجبال يطلع لنا شويه حديد كده ويخلينا نعمل منهم ونعمل منهم. طب القوت المباشر بقى اللي بيه استبقاء الحياه، كل دي وسائل. القوت اللي بيه الحياه بيجي منين؟ بيجي من الارض الخصبه اللي احنا بنسميها مخصبه. الارض الخصبه اللي احنا بنسميها بناخد منها الزرع دي هي اللي بتديني القوت المباشر. لان احنا قلنا في رزق مباشر وفي رزق غير مباشر. المال مثلا هو رزق بس مش مباشر، انا مش هاكل فلوس انما انا هاكل رغيف عيش. ان قعدت في صحراء ومعاه جبل دهب ولا له قيمه، رغيف العيش هيبقى اغلى منه. الله، يبقى في رزق مباشر. رزق المباشر ده بيتاخد مين؟ طب قال لك استبقاء الحياة. طب قال لك لازم يكون من جنس المادة اللي انت اتخلقت منها. فخصوبة الارض اللي احنا بناخد منها الزرع دي هي نفسها اللي احنا مخلوقين منها. ولذلك العلماء لما جم يحللوا تكوينات الانسان قاموا حللوا التكوينات اللي مكونة للانسان وجدوها 16 عنصر. عناصر الكون كتيرة وصلت في جدول مندليف 113، انما المهم العناصر اللي بتنفعني في الايه؟ في تكوين حياتي، انما هي 16 بس. اولها الاكسجين ده اعلى نسبه، وبعدين الكربون، وبعدين الهيدروجين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الفلور، وبعدين الكلور، وبعدين الكبريت، وبعدين الكالسيوم، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين البوتاسيوم، وبعدين الصوديوم، وبعدين الفوسفور، وبعدين الحديد. الله، وبعدين المنجنيز، وبعدين السيليكون. كل 16 عنصر دول هم اللي بس بتختلف في النسب. اعلى نسبه الاكسجين واقل نسبه المنجنيز. والباقي بقى ده 20%، ده 15%، ده 14%، ده 1%، ده 0.5%، ده مش عارف ايه. تكون ساعة ما تتكون الأجزاء دي تطلع من قوام الإنسان. بس اختلاف مشخصاتنا، ده بقى زايد عنده الكربون شوية، ده زايد عنده الكالسيوم شوية، ده زايد عنده الفوسفور، واحد صحته مش مستقيمة قوي يقول له روح حلل، يقول له ده اللي ناقص عندك مش عارف ايه، يدوله اللي ناقص. الله. إذن فالقوام الحياة المستقيمة 16 عنصر. ده لما حللوها الإنسان، لما حللوا التربة المخصبة المنتجة للزروع وجدوها هي بعينها 16 عنصر. فكأن ربنا لما قال لخلقتك من الطين ده صدقت يا ربي، لأنك أقمت من دنيا الحس ما يدل على الصدق في عالم الإيه؟ في عالم الغيب. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. السموم قلنا اللعب اللي ملوش ايه دخان، وبيسموه سموم لأنه يتلصص في الدخول إلى ايه؟ إلى مسام الإنسان. هنا بقى صحيح العنصر له تأثير في مقومات حياة كل واحد. اللي مخلوق من طين هتبقى عملية الطينية فيه، واللي مخلوق من نار برضه عملية النارية فيه. الطين إذا قلنا زمان إذا كان الإنسان قاعد في حجرة والحجرة التانية فيها تفاح ولحم ومش عارف إيه، وقاعد كده وكده، أيتعدى شيء مما في الحجرات الأخرى إليك؟ طب افرض ان في جدوة نار ورا الجدار في الاوضه الثانيه، بتعمد كده على ما تعمل المسام اللي بين الجدار كده وتلتفت تلاقيك انت عملت كده، يعني اكنك شعرت بايه؟ الله. اذا فكل جنس من الاجناس ياخذ خصائص تكوين. لذلك كان قانون الجن اخف واشد من قانون الانس. يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويقول لك إيه إن الغدار ينفد من الجدار، إيه ما ينفد من الجدار، ما هو النار طلعت من الجدار. إذن فلما يكون عنده كفة قوانينه وقدرة قوانينه على الشيء، دي نشأة من إيه؟ من العنصر اللي هو مكونه. إنما الممنوع أن تقول أنه خير من هذا، يبقى ده له إيه؟ وده له ايه؟ له مهمة. الشيء ما دام تتعدد مهماته ما يقارنش ايه؟ ما يقارنش بيه. ابليس نظر الى هذه لانه بقى قدرة من نار السموم، يعني نار السموم ايه؟ لان ده خصائص ايه؟ ثانية، ان هو يبقى موجود ويشوف الناس ولا الناس ما تشوفهوش. ولذلك في قصة سيدنا سليمان وامرأة وسبأ، لما قال ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، قوله قبل أن يأتون المسلمين دل على أنه علم أنهم في الطريق إليه. وما دام هم في الطريق إليه بالقيس والقوم بتوعه في الطريق، وهو يريد أن العرش بتاعه يجي من سبأ قبل هم ما يوصلوا، طب ده أنت بتقول اللي موجود الآن، واللي موجود الآن عايز يروح الأول ويحل العرش خلاص ويحمله وبعدين يجي، وقبل ما يجي دكم يبقى دي قوة عادية بقى، ده دوكم في الطريق جايين لنا، يبقى مسافة المروح ملغية، مسافة حل العرش ملغية، مسافة تركيب العرش ملغية، كل دي، ويجي قبلهم كمان. فلم يتكلم الإنس العادي، لأنها مش في إيه؟ مش في مقرون. ولم يتكلم الجن العادي، وإنما تكلم عفريت من الجن. احنا قلنا زمان كلمة عفريت من الجن كأن الجن برضه فيها لبخة زينا، فيها جن عفريت، ولذلك اللي احنا نقول ده عفريت يعني ايه؟ ما اصح في الجن. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يبقى له زمن ولا لا؟ اللي عنده علم من الكتاب اللي اعلى بقى من الكل المسيطر على الولاء، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه، فلما رآه مستقرا ايه؟ مستقرا عنده. اذا كل جنس له قانون. إبليس من غبائه نظر الى الخيريه في معطيات العنصر وقال انا خير، نقول له لا، انت لم تنظر الى مهمتك والى مهمتي. لو نظرت الى مهمتك والى مهمتي يبقى ما فيش حاجه احسن من ايه؟ احسن من حاجه، كلها تمشي ايه؟ ويا بعض. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كلمه وقع معناها ان ايه؟ لكن ما فيش اختيار. تام دليل على الانصياع للامر بمنتهى الايه؟ بمنتهى القرآن.
1: اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على اثير اذاعه عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومرة رت انساك وتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبي بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بي تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوس.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة. في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-3-0-0-1-2-0-0.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

ألف أيوة. ثانية خاصة من الأخ أنس القدسي إلى حسان الغالي، نقول له ألف ألف مبروك بالرفاه البري إن شاء الله.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيسي 368633 أو 718-4-744.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. ناقش المكتب التنفيذي بمديرية التواهي تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه والغاز إلى جانب تعزيز التنسيق بين المكاتب التنفيذية لرفع كفاءة الأداء. وفي أبيان أوقف المحافظ مختار الرباش مدير مستشفى الرازي بخنفر وأحاله للتحقيق بعد زيارة ميدانية رصدت عددا من أوجه القصور في مستوى الخدمات الصحية. عربيا وعالميا، أكدت مصر تعرض سفينة لتخزين الغاز في ميناء دمياط لهجوم بطائرة مسيرة مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. وفي فرنسا ألقت السلطات القبض على مشتبه بهم بإشعال حرائق الغابات التي أتت على مساحات واسعة وتسببت في أضرار كبيرة. اقتصاديا، حققت شركة روسية للتجارة الإلكترونية أرباحا قياسية خلال النصف الأول من العام مدعومة بارتفاع الإيرادات. وفي السعودية أنكمش الاقتصاد بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام متأثرا بتراجع أداء القطاع النفطي. رياضيا، في المكلة تأهل فريق شباب الوحدة بعبود إلى الدور الثاني من بطولة كأس البلدة بعد فوزه على عاصفة الكود بأربعة أهداف مقابل هدف. واستأنفت اللجنة الأولمبية الأوكرانية قرار إعادة الحقوق المؤقتة للجنة الأولمبية الروسية أمام محكمة التحكيم الرياضية. إلى هنا انتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دين المدني، دمتم في أمان الله.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنته والاهتداء بهديه وأن يجمعنا به يوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، حتى في تعامله بالفتوى كان سهلا. أقبل إليه رجل قال: يا رسول الله هلكت. قال وما هو فزع وخائف. قال وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، أنا صائم في رمضان، وقعت على امرأتي بوطئها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: والله ما أملك إلا رقبتي، وأشار إلى عنق. أنا ما عندي عبد مملوك أعتق، والله ما أملك الدنيا إلا هرقبة أعتقها. فقال عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين. ما قال له صلى الله عليه وسلم: طيب أنت عندك بيت، بع بيتك واشتري عبد مملوك. ما كان عليه الصلاة والسلام يشدد عليه، ولا قال له: طيب عندك دابة؟ فيقول: نعم، مثلا عندي بعير، بع بعيرك واجمع عليه كذا واشتري عبد مملوك واعتقه. لا ما تقدر، خلاص لا نشدد عليك، صوم شهرين متتابعين. فقال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ أنا الآن صوم شهر واحد، يعني أفسدت يوم من أيامه.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بالوطأ تريدني أصوم شهرين متتابعين؟ هل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينا. ما قال عليه الصلاة والسلام مثلا لا ممكن تصوم تحط زوجتك عند أهلها. ممكن لو, لو, لو واحد عفوا لو واحد منا اللي يفتي الله يتوب علينا ممكن أقول هذا الكلام، أقول والله يا أخي ما أدري، لكن ضع زوجتك عند أهلها شهرين ولا سافر، إذا جاء الشتاء والأيام قصيرة والصوم سهل حط زوجتك عند أهلها شهرين، ولا في النهار عند أهلها وفي الليل جبها عندك ولين تتمها الشهرين. لكن صلى الله عليه وسلم ما كان يشدد، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يقول فقال له أطعم 60 مسكينا. قال والله لا أجد حتى الإطعام ما أجد. قال عليه الصلاة والسلام اجلس. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر صدقة، وضعه الصحابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أين الرجل الذي يعني وطئ امرأته وين؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذه فأطعم به 60 مسكينا. يلا دبرنا لك شيء تطعم به 60 مسكينا. فقال أطعم 60 مسكينا أتصدق به؟ قال نعم. قال على أفقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها، ما بين هالجبلين اللي حول المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي شوف السهولة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه أطعمه أهلك. هذا الرجل ما شاء الله عليه حظه زين، يعني وطئ امرأته وعطوه تمر، فقال خذه فأطعمه أهلك. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما تعبتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كان عليه الصلاة والسلام ميسرا، ولذلك قال يسروا، يسروا يعني سهلوا على الناس، ولا تعسروا يعني لا تشددوا ولا تعنفوا. وقول صلى الله عليه وسلم بشروا، البشرى هو الأمر الحسن، ولا تنفروا، التنفير هو تبغيض الناس في الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح يقول يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أم منكم الناس فليخفف. قالها عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن الصلاة والتطويل بالناس فما بالك بغيره. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا وبشروا ولا تنفروا، البشرى هو ذكر الأمر الحسن الذي يسر الناس سماعه، والبشرى أمر محبوب، ولذلك الله جل وعلا ذكر في القرآن فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال وبشر المؤمنين وأبشروا بالجنة. الإنسان عندما تقول عندي لك بشرى يفرح ويعني يشرئب بعنقه فرحا واستبشارا ورغبة واشتياقا لسماع هذه البشرى. هذا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان الذي يفتي الناس أو يعلمهم أو ينصحهم أو يأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أو غير ذلك ينبغي أن يحرص على الرفق واللين بهم، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا، ذكرنا لكم الحديث الذي قال هلكت وطئت امرأتي وأنا صائم، وكذلك لما مر صلى الله عليه وسلم يوما كان في سفر فمر وإذا رجل قد التم عليه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم ما خبره؟ يعني ليش الناس التموا عليه ما خبره؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، أبو إسرائيل سمى ولده إسرائيل، وإسرائيل أصلا معناها عبد الله، سمي بها يعقوب عليه السلام، وإيل معناها الله، ولذلك يقال جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، يعني عبد الله، محب الله، خادم الله، مطيع الله ونحو ذلك. فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ويسكت فلا يتكلم ويقوم في الشمس فلا يقعد، كذا من باب أني أتعب في صومي والله يأجرني أكثر، كذا مدام أنا صائم اليوم لن أتكلم وسأظل واقفا في الشمس إليني أذن المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب هذا العذاب، فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل، إيش يستفيد الدين من سكوتك؟ وماذا يزيدك من إيمان سكوتك؟ وماذا يزيدك من إيمان وقوفك في الشمس؟ قال فمروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه، يعني الصوم أمر شرعي يتمه، لكن ما في داعي تتعب نفسك. ولما أقبل الرجل قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، بتمشي من المدينة إلى مكة مشي. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها. ليش أختك تعذب نفسها؟ مرها فلتركب، يعني ما له داعي أنها تحج وهي ماشية. يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن منكم منفرين. متى قال هالكلام؟ قاله لما معاذ رضي الله تعالى عنه طول الصلاة بالناس، وقال ولذلك قال بعدها قال فأيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذا الحاجة. اختيار الأيسر أمر محبوب في الدين، يعني لو واحد فرضا في طريقان إلى المسجد، طريق معبد وطريق غير معبد في حجارة وفي متعب المشي فيه، فنقول الأفضل أن تذهب مع الطريق المعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الدين لا يقصد أن تتعب، يعني ليست وجود المشقة، مثل واحد فرضا صائم وقال لن أشغل المكيف حتى أتعب أكثر ويعظم أجري، نقول له هذا لا يحصل لك. المشقة التي يؤجر عليها العبد في عبادته هي التي تحصل مع العبادة بشكل طبيعي، يعني إنسان فرضا صام يوما من أيام الصيف وطلع يشتري لأبنائه أغراض وحس بتعب، نقول أنت تؤجر على هذا لا لأجل أنك تقصدت أن تخرج في الشمس، لكن لأن التعب جاءك بشيء طبيعي أن تمارس حياتك العادية مثلا. أو شخص فرضا ذهب ليصلي في المسجد وأثناء الطريق تعطلت سيارته فنزل وكملها مشي وتعب، نقول أنت أجرك أعظم. ليش؟ لأن العبادة صار فيها عليك مشقة وأجرك على قدر نصبك، لكن لو تعمد هو أن يوقف سيارته بعيدا ويكمل مشيا ونحو ذلك هنا يأتي الكلام الآخر. ولذلك نحن أيضا يا جماعة حتى في يعني شرحنا للناس للإسلام، في تقريب الناس إليه، في دعوة الناس إليه ونحو ذلك، ينبغي علينا أن نقول لهم ابدأوا بما يرغبهم في الإسلام. حتى أنت لما تأتي تدعو أحدا إلى الإسلام تعال إليه، إن كان مثلا تاجرا أخبره في الإسلام بما يقربه إليه، فتقول ترى الإسلام مثلا يدعو إلى حفظ المال، الإسلام يحرم على الآخرين أن يأخذوا من مالك بغير حق، الإسلام يعني حتى لو أمرك بالصدقة فهو قليل هذه الصدقة بالقياس لما يأخذه الناس اليوم في الضرائب في الدول وغيره. اذكر له من محاسن الإسلام ما يجذبه إليه. تأتي تكلم شخصا فرضا فقيرا تقول ترى الإسلام أيضا يأمر بمساعدتك، يأمر إن كنت مريضا أن تعالج، يأمر. أخبره ما دام أنه ما تمكن الدين من قلبه، أخبره بما يجذبه إلى الإسلام، بشروا ولا تنفروا، لا تخبره بأشياء ربما لا يتحمل أن يسمعها وهو لا يزال يعني لم يتمكن الإسلام من قلبه. أنا أذكر كنت مرة في أحد البلدان فجاء إلي واحد من الطلاب المبتعثين بصديق له فيدرس معه في القاعة، وكان الصديق فرنسي وجاي كنا في بريطانيا فجاي يعني يتعلم الإنجليزية، فكان يسأل عن الإسلام وكذا، فرآني هذا الطالب خطبت الجمعة بهم وعرف أني موجود وقال يا شيخ أنا أريد أني المهم التقيت به، أنا أيضا كنت أدرس يعني أخذ دورة في الإنجليزي، فالشاهد جلست معه في فترة الاستراحة فكنت أتحدث معه عن الإسلام وأن الإسلام ستجد فيه راحة وأنس وسعادة. والإسلام يأمر أنك تبر والديك، الإسلام يأمر بحسن الخلق مع الناس، الإسلام يأمر تخيل أنك لو فقير الإسلام يأمرنا نعطيك مال. الإسلام أنا قاعد أذكر له، وأيضا والصلاة، شوف كيف الصلاة يجد فيها الواحد، إذا أنت مكروب أنت حزين الصلاة تذهب هذا الحزن، تذهب هذه الكربة. الإسلام ينهى لو واحد بيضربك ولا يضرك. فأنا كنت أتحدث معه يعني بالإنجليزية يعني، فالطالب واقف جنبي السعودي هذا، فقال لي قل له قل له أن الزنا حرام، قل له.

0: بالعربي يقول لي. فقلت له إن شاء الله أبشر يا ولدي. وكملت بعدين قال لا لا قل له بعد إن الخمر في الويكند حرام قل له ويطق يدي قل له إن الخمر حرام قل له. قلت إن شاء الله. قال غير فرند ترى عنده غير فرند قل له ترى ما يجوز يزن.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع والعكس أيضا. بنك الشمول تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف. حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-3333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: قلت إن شاء الله إن شاء الله، طبعاً بالعربي أقول له لا، الولد إلى الآن يقترب الإسلام، لا تذكر له أشياء ربما لا تنفره، لكن لأنه ما بعد ذاق لذة الصلاة ولذة الشهادتين لا يستطيع أن يترك اللذات. بعدين تكلمت شوي، بعدين قال لا، وذكرت رمضان بعد يا شيخ، قل له ترى باقي عليه شهرين رمضان، قل له أنه بيصوم. قلت بالله يخليك في الغرفة الثانية لين خلص من الرجال. فالمقصود أنك أنت أيضا في دعوتك للآخرين لا يعني أنك تكتم أحكام الإسلام، لا نكتمها، إنما تتدرج معه بأسلوب دعوي يجذبه إلى نحن لا نحتال عليه، نحن لا نحتال عليه ونقول لا الإسلام ترى أباح كل شيء، لا، هو أصلا ما جاء لو هو قد قرأ عن الإسلام ويدري إن هذا حرامه. ولذلك حتى لما قلت له في الأخير بعض الأحكام قال نعم أدري ترى الإسلام يعني يحرم الزنا، وأدري يعني هو أصلا قد قرأ ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها كان أول ما نزل من القرآن يعني في مكة الكلام عن الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام يعني رغب الناس وأقبلوا إلى الإسلام نزلت عليهم الشرائع. تقول ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تسرقوا لما أطاع الناس. شوف هذا كلام عائشة في البخاري رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل أيها الأفاضل على أن المرء ينبغي أن يستعمل التبشير: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، لا يشدد على الناس أو أيضا أن يضيق عليهم. الأمثلة على التيسير في الشريعة كثيرة، منها في الصلوات كما ذكرت صلاة القاعد صلاة المضطجع، منها في الأحكام مثل أحكام التيمم أحكام الطهارة عموما، منها أيضا في التعامل بالحج، التعامل التوكيل الناس في الرمي، التوكيل عليه في الحج كله إذا كان عاجزا، وغير ذلك من الأمور. وكما جاء في الحديث لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والأمثل على ذلك كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون، يعني هلك المتشددون. ولما أقبل ثلاثة نفر وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعبد فأخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، شددوا على أنفسهم، والثاني قال لا أكل اللحم، والثالث قال صوم ولا أفطر، وفي رواية أن بعضهم قال لا تزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ليش هالتشديد على النفس؟ ولما دخل صلى الله عليه وسلم يوما وراء حبلا معلقا في السقف قال ما هذا؟ قالوا هذا زينب تصلي فإذا تعبت تعلقت فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال حلوه، يعني حلوه يعني فكوا هذا الحبل، وذلك أنه لا يجوز أن تعذب نفسها بذلك. الحديث 62.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
3: أجمل ما قال الشعراء عن العيون، في بحر عينيك هامت كل أشواقي يا ربة الحسن.

وفي الخميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء الأنوار والمسرات، يا مساء الخير يا مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان. طبعا في برنامجكم هدية خميس المحمل بالفرح والأمنيات الجميلة، وفي 7 عصرا نلتقي بكم من جديد في موعدنا الذي أحبه وأحب أن أراه في عيونكم وقلوبكم. هذه حيث للتهنية طعم أجمل والاتصال حكاية، فأهلا ومرحبا بكم وبكل اللي ينتظرنا طبعا أو يشاركنا فرحة أو حتى يكتفي بأن يكون معنا مستمعا من خلف راديو عدن الغد. معكم أنا هبة علي ومن الإخراج عاصم حكيم، وحيكم بكل الحب وأقول لكم يا أهلا بالخميس، يا أهلا بكم يا فرحة ستولد اليوم على أثير هدية خميس. هديتي لكم اليوم هي أغنية يا نجم يا سامر طبعا للفنان المبدع عبود خواجة. نستمع ونرجع.

0: في يوم الخميس الله يديم الأفراح والمحبة بينكم، مع جميل أن تصل الكلمة لمن نحب في الوقت الذي يحتاج فيه قلبه لها. شكرا طبعا لاتصالاتكم التي تبدأ الآن، ونستقبل أول الاتصالات. نقول ألو. يا هلا.
1: ألو، يا مساء الخير.
0: يا مساء المسرات والسعادة.
1: كيف حالك أستاذ هبة؟
0: بنوركم وبوجودكم في برنامجي. مش حابين اليوم تقدمي؟ ايوه امين وياك يا رب.
1: حابه اسمع الفنانه مياء فاروق.
0: مين؟
1: مياء فاروق.
0: عرفتها فاروق؟ اسمها ايش؟
1: اغنيه كل الحبيبه.
0: كل الحبيبه؟
1: ايوه مياء فاروق.
0: مياء فاروق اذا اسمع.
1: ايوه.
0: وتحبي تهديها لمين؟
1: وأهديها لحبيب قلبي الأستاذة هبة.
0: أيوة.
1: وأهديها للأستاذة خديجة والأستاذة ديانة ودينا.
0: أيوة.
1: وخاصة خالة أم حمزة وكل المستمعين.
0: وهم أكيد لن سامعينك، وإن شاء الله تكون واصلهم إهدائك.
1: شكرا لك يا نجدان.
0: وشكرا لك. وعاصم الأغنية جاهزة، نستمع لها ونرجع لكم.

0: طبعا لان الكلام الحلو في دهاتكم عمره ما كان مجرد كلام، مع فرحة لقلب وذكرى تبقى للايام. ومعنا الاتصال التالي ونقول الو.
1: مساء الخير.
0: يسعد مساك.
1: كيفك؟
0: الحمد لله تمام، انت كيف امورك؟
1: تحية لك. عاصم حكيم ولا
0: اي؟ نعم، عاصم حكيم بن الاخراج.
1: عاصم موجود؟
0: هو موجود عاصم، اسمعك.
1: ها؟
0: نعم موجود ويسمعك.
1: هو تحية لكم، و أنا أحب أن أهني
0: أيوة
1: الشاب شرف صالح طاهر الشعيبي.
0: أيوة
1: بمناسبة الزفاف.
0: ألف مبروك.
1: أيضا من الزفاف يقطع الأسبوع الأول.
0: نعم.
1: موصولها من مني ومن العائلة والأهل ومن والدة صالح طاهر ومن عم علي طاهر ومن مهندس محمد فضل ومن جميع الأهل. وأطلب من والتحية موصلة لك طبعا
0: ولك كمان لكل. نعم.
1: وأطلب من عاصم المخرج الشاب
0: أيوة.
1: أن يأتيني بأغنية أيوب طارش الزفة.
0: الزفة لأيوب طارش.
1: أيوة
0: نعم، نحن نقول لكم ألف ألف مبروك وراديو عدن الغد، والله يديم أيامكم أفراح. نسمع للزفة.

0: وما أجمل ما في التهاني أنها تقول الإنسان أنت طبعا في البال وما نسيناك. وفي هدية خميس طبعا نعطيكم مساحة تقول اللي تحبوه للي تحبوه. طبعا مبروك كل التهاني والتبريكات. ومع اتصال آخر نقول ألو.
1: ألو، يا مساء الخير يا هبة،
0: يسعد مساك وكل أيامك.
1: يا مساء الفل والورد، ياسين حميدك مبارك،
0: علينا وعليك إن شاء
1: تهدى
0: الله.
1: وتحياتي لكل عاصم للمستثمرين.
0: نعم تحياتنا
1: أيوة،
0: لك.
1: معك أم حمزة.
0: نعم أم حمزة منورانا طبعا كأصدقاء
1: هلا يا
0: البرنامج. أنتو
1: حبيبي،
0: طبعا اللي عاطين للبرنامج ذوقه ونورقه.
1: ذوقك كمان وذوق عاصم.
0: ربنا يحفظكم يا رب.
1: أيوة، أنا حابة أغنية عوض أحمد، بالله
0: أيوة
1: شلو،
0: عوض أحمد. إيش من أغنية؟
1: بالله شلو يرتاح قلبي،
0: بالله شلو يرتاح قلبي لصوت الدان.
1: صوت الدان،
0: نعم
1: هديها لكل المستمعين، وهديها إهداء خاص للأستاذ محمد صدق، وأهل ديارهم عامر بفرح إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. وكمان نحن نهديها
1: تحياتي لك
0: لك.
1: يا رب.
0: نعم ونحن كمان الآن هنسمع الأغنية مع بعض.

0: بالله جيلو يرتاح قلبي لصوت الدان طبعا ولاختياراتكم الجميلة، ورجعنا لبرنامجكم هدية خميس طبعا، ونشوف الاتصالات ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: سميحة.
0: يا هلا يا مرحبا.
1: الله
0: بسميحة.
1: أهني ابن أختي يا ابن بنتي.
0: أيوة.
1: عبد العزيز عبد الكريم شيباني.
0: نعم.
1: عيد ميلاده كل سنة هو طيب.
0: هو طيب إن شاء الله.
1: وهني يا حياتي على السوية يوم الخميس كنا ما ادري ايش سمعنا لبالنهاية ندق ما حد جاوبنا.
0: ربي يحفظكم واكيد تهانيكم.
1: انتي طيبة يا حبيبتي.
0: وانتي كمان بصحة وعافية.
1: ايوة الله يحفظك وهانيكم كلكم. واشتري اغنية حق عبد الحليم يا اسمر يا اسمر.
0: يا اسمر يا اسمر انا قلتك.
1: عبد الحليم حافظة.
0: خلاص سلام عليهم.
1: لك خلا نوريا.
0: ولا يهمك. ايوه يا هلا
1: حياتي كيف حالي؟
0: الحمد لله تمام. انتوا كيفكم كيف ايامكم؟
1: الله يسلميك وهنيك. انت شوفي الخميس الاولي درينا الا بالاخر.
0: ربنا يحفظكم ويسلمكم لنا يا رب.
1: عبد العزيز عبد الكريم شيباني.
0: ايوه
1: مناسبه عيد ميلادهم.
0: الجد مبروك.
1: عقبالك يوم ميلادك لما
0: يا سلام.
1: تمام.
0: ايوه تشتي الاغنيه.
1: يلا حياتي مع السلامة.
0: يلا مع السلامة وألف ألف مبارك وإن شاء الله عقبال 100 سنة ونسمع الأغنية اللي اخترتوها.

0: تهانيكم طبعا بتكون أجمل ما يسمعها المتلقي، فلا تبخلوا علينا طبعا بالكلمات الحلوة والطيبة، واتصلوا وهنوا وافرحوا وخلونا كده نكون مع بعض جزء من هذه اللحظات في برنامجكم هدية خميس مع الاتصال. وألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: معكم صديق الإذاعة أمين الهبوب من أحور.
0: يا هلا بأمين، إيش اللي حابب تقدم لنا؟
1: أولا أحب تحياتي وسلامي لجميع العاملين في إذاعة عدن الغد.
0: نعم،
1: في مقدمتهم الأخت هبة علي والمخرج عاصم حكيم.
0: تسلم، ربنا.
1: والتحية موصولة كذلك للأستاذ فتحي بالأزرق.
0: نعم،
1: وأتمنى لنا كل التوفيق والنجاح إن شاء الله في جميع البرامج الإذاعة.
0: ولك أيضا.
1: كما أحب الاستماع إلى الفنان من أبين وهو رائد الهدار. أي أغنية للفنان رائد الهدار؟
0: أي أغنية يا عاصم لرائد الهدار؟ نعم،
1: أهديها إلى جميع الأهل والأصدقاء في مديرية أحور. وتحياتي لجميع أصدقاء إذاعة عدن الغد، وفي مقدمتهم الأخت أستاذة منان حداد ومحمد فضل وجميع الأصدقاء إذاعة.
0: نعم، إن شاء الله يكونوا سامعينك وبلغهم هالإهداء الجميل منك. ونستمع الأغنية، جاهزة يا عاصم؟ نستمع لها وكن نرجع للبرنامج.

0: سبولة، ولا زلنا معكم مع اتصالاتكم طبعا على الرقم 7 8 1 9 5 2 1 2 1، وترددات الإذاعة اللي تتابعونها منها 8 9 9 5 و9 5 9، ومع الاتصال. وألو.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام. من معنا؟
1: معك رامي اسحاق المعلم الرئيسي.
0: يا هلا يا مرحبا.
1: هني شيخ عاصم.
0: نعم.
1: والإذاعة عدن غد.
0: أيوه بالمناسبة.
1: بالمناسبة اليوم الخميس إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله نشتري أغنية، نشتري نبيع الفول بالشيخ عثمان.
0: رحنا للبندر في
1: أيوة
0: شهر نيسان نشتري نبيع الفول. أيوه لكل
1: نعم.
0: ولهان. ضيعتنا خلي صح.
1: أيوه حياك الله
0: أستاذة. عرفتها يا عاصم؟ طبعا نسمعها مع بعض. تحب تهديها لمين؟ إذن نسمع الأغنية وخليني مع المايك وافتحها.

0: رحنا إلى البندر طبعا في الشيخ عثمان وكل المناطق الجميلة في عدن الحبيبة، وكمان كل المحافظات اللي الجميلة في بلادنا الحبيبة. معنا اتصال، وألو.
1: السلام عليكم،
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك استجابة؟
0: أنا الحمد لله تمام طالما أنتم بخير. أيوة، مين معنا؟
1: معك حنين.
0: يا هلا بحنين، بس عندك فوضى شوية كذا صح؟
1: ايوه اشتغلي الساعة، لو انا دوخني الجوامع،
0: انا دوخني ايش؟
1: وانا دوخني الجمال، ودي لكم جميع الاثنين.
0: صوتك مش واضح شوية، عودي لنا اسم الأغنية.
1: والآن تسمعوني
0: ايوه، ايش خلتي من الأغنية؟
1: الأغنية وأني دوخني الجمال،
0: اني دوخني
1: وأني
0: الجمال.
1: دوخني
0: ايوه،
1: إيه؟
0: اني دوخني الجمال.
1: أيوة،
0: ايوه،
1: وأجي لكم جميع الاثنين المشاركين.
0: وكمان احنا نهديها لك، بس ان شاء الله يكون عاصم حصلها. اذا نسمعها كلنا ونستمتع مع الاغنية ونرجع.

0: طبعا مع كل خميس تتجدد الحكايات والتهاني الجميلة، حكايات الناس يحبوا يفرحوا ويهدوا البعض الكلمات والأغاني الحلوة. مستمعينا طبعا خطوطنا مفتوحة لكم ولتهانيكم وإهداءاتكم. ومعنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو.
0: يا هلا يا مرحبا.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء المسرات.
1: يا مساء أهلين سهلين.
0: يا مرحبتين.
1: ما شاء الله لك. تحية لك، تحية العاصم والطاقم بعتقد صحة والمصاري والمشتركين حبايبنا.
0: ولك كمان كل التحايا.
1: الأغنية قالوا ترى.
0: قالوا ترى.
1: قالوا ترى.
0: قالوا ترى أيوة.
1: أصالة وعبادي الجوهر.
0: أصالة وعبادي الجوهر، نعم أغنية جميلة. تهديها لمين؟
1: ها؟
0: تهديها لمين؟
1: أهديها للجماعة. ندام العيال. وهديها للطاقم حبايبنا.
0: نعم.
1: ونهديها للمشتركين المستمعين. خلاص خلصنا.
0: نحن كمان نهديها لك ونسمع الأغاني الجميلة مع بعض ونرجع أكيد لبرنامجنا.

0: الله يديم الأفراح طبعا والمحبة الدائمة وتهانيكم وأفراحكم الجميلة. ومعنا اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: أبو فهد معك يا بنتي. أبو فهد
0: يا هلا يا مرحبا بأبو فهد.
1: الله يحفظك ويعطيك العافية.
0: آمين وياك يا رب.
1: أنا أريد أغنية حبايبي رحلوا وأنا من قلبي وأنا من بعدهم قلبي رحل.
0: لمن؟ إيش من فنان؟
1: للفنان أبو بكر سالم بن فقيه.
0: للأسطورة العظيم نعم أبو بكر سالم بن فقيه. تهديها لمن؟
1: أهديها لكم لأسرة الإذاعة ولكل المشاركين والمستمعين لهذه الإذاعة ولكافة أبناء الجنوب بشكل عام ولأسرتي خاصة. شكرا جزيلا
0: لك. ونحن كمان نشكرك على تهنئتك هذه ونقول عاصم جهز الأغنية نستمع لها مع بعض.

وعدنا لكم، لكن هذه المرة طبعا ما تهانيكم وتبريكاتكم، ولكن اللي وصلتنا عبر الواتساب وتقول أول التهنئة: أطل جمال فاستنارت داركم وتفتحت بالفرح الأيام، جاء الصغير فهللت أفراحنا بقدومه، تتجدد الأحلام. أجمل التهاني وأصدق التبريكات للأخ جميل بمناسبة ارتزاقه بمولوده الذي أسمه جمال، سألين الله أن يجعله مواليد السعادة وأن ينشأ في عز والديه ويكون قرة عين لهما ويحفظه وبارك في عمره وصحته. التهنئة طبعا مقدمة من العميد صالح الماوري وبدر سالم السياري وعلي الطيفي وعبد الرحيم يحيى، ومني أنا شخصيا هبة علي ومن طاقم راديو عدن الغد. فألف ألف مبروك يا جميل، وجعل الله مولودك جمال يملأ بيتكم فرحا وعمركم سعادة وبركة. نهدي طبعا أغنية يا رب يا ربنا لحمد هلال، نستمع ونرجع.

طبعا الآن تهنئة خاصة في يوم ميلادك يا ياسر، تزهر الأمنيات وتحلي التهاني وتهدى لك أجمل الدعوات. كل عام وأنت بخير، وكل عام وأيامك أجمل وأحلى. ألف ألف مبروك لزميلنا أو العمر كله طبعا للمبدع ياسر شوقي، طبعا من المكتبة الصوتية بمناسبة عيد ميلاده. نتمنى لك عاما جديدا مليئا بالصحة والسعادة والنجاح، وأن يكتب الله لك في أيامك القادمة كل الخير والتوفيق. التهنئة مقدمة مني أنا هبة علي، وأيضا من عاصم مناصر، ومن كافة الزملاء والزميلات، وكافة طاقم راديو عدن الغد. كل عام أنت بخير يا ياسر، وعقبال أعوام كثيرة، فألف ألف مبروك. ونهدي أغنية يا طير يا شادي، أنا حنيت لي بلادي، ونسمعها مع بعض.

أما الآن مع تهانيكم وإهداءاتكم طبعا اللي وصلتنا عبر بثنا المباشر في الفيسبوك. ومعنا أبو خالد حلصم اللي يقول: يا طائر الأشجان هيا بنا الآن نسمع أعدب الألحان مع هبة علي وعاصم حكيم. ملك الروقان نضطرب وإياكم والمتابعين ينطربوا كمان طبعا. أي نعم. وأيضا معنا من ضمن التعليقات عوض عبيد العبيدي بيقول: منور الأستاذة هبة في برنامج هدية خميس، ممكن طلب أغنية يا طير يا دا المعلي، ليتك تسوي جمالك تجزع سنة أرض، خلي تعطي مني رسالة، يا ريت تكون بصوت الربان عبود خواجة. وأنا أتفق، نسمع ونرجع.

طبعا مع الأغاني الجميلة، مستمتعين معكم في برنامجنا هدية خميس، وطارق محمد عمر بيقول مساء الخير والسعادة والعافية والسرور عليكم يا نجمة الإذاعة الجميلة عدن الغد، تسلم ربنا يحفظك. معنا ياسين أهدي سلامي وتحياتي لكم، أولا الأخ أحمد محمد عابد وجميع الأسر في تدان العالي، وأحب أسمع أغنية وحلى طعمه قبل. نعم، على بال ما يدور لنا عاصم الأغنية. ما زلنا مع إهداءاتكم وتهانيكم. دكتورة شهد المشقري بتقول يا حلاوة طلتك وروعتك حضورك وجمالك ابتسامتك، مساء الخير لكل الأصدقاء، نفسي أسمع أغنية أهديها لزوجي. طبعا الآن نسمع أغنية اللي طلبها اللي هي وحلا طعم قابل، حصلتها يا عاصم؟ نسمعها مع بعض ونرجع.

0: ودمنت الهوى.
1: طبعا ابو خالد حلصم يقول لنا كل عام وانت بخير يا ياسر شوقي صاحب الذوق الرقي، والله الله يسعدك. ودكتورة شهد طلبت أغنية للفنانة عائدة بوخريس، عرفتها يا عاصم؟ طبعا على بال ما يدور لك الأغنية نشوف بقية التعليقات معنا اللي وصلتنا عبر البوستر، اللي تقول من هاني بن حمدان: ننتظركم بشغف. طبعا هو طالب أغنية، حابب انه يسمعها أغنية انا اليوم جوالي شوية كده ما عرفت اوصل من هو لتهانيكم. الأغنية اللي طالبها هي الحساس للفنان الجسمي، نسمعها مع بعض ونرجع.

ومعنا طبعا سميرة نجيب، بتقول ربنا يوفقكم ويسعدكم دوما وأبدا بإذن الله. وأيضا ياسين بيقول أحلى هدية خميس رؤيتك يا هبة، لكم أجمل وأحلى سلام. ولنا من طبعا لكل متابعينا أجمل وأحلى تحية وسلام. ومعنا كريم بيقول مساء الخير أختي هبة، يسعد مساك بكل الخير والعافية. وأبو خالد حاطسان بيقول ممكن أغنية العيش والملح باقي الفنان رمزي، أهدية لطاقم الإذاعة الرائعين والمتابعين جميعا، على بال ما يشوفها عاصم. نشوف أم خالد بتقول يا هبة شوفي لي ما عرفت أدخل الرابط، تحابة تعملي تهنئة عادي اعمليها في البوستر البرنامج أو حتى في بثنا المباشر أو في أرقام راديو عدن الغد اللي هو معروف أرقامهم 7819592121، أو حتى راسليني على الخاص الماسنجر وأنا طبعا برد عليك وباخد منك التهنئة يا أم خالد. أكيد أنا منتظرة لتهنئتك. ومعنا أبو خالد حسن طلب أغنية للفنان رمزي العيش والملح، موجودة يا عاصم نسمعها ونرجع.

طبعا كنا مستمتعين اليوم معكم ومع تهانيكم وإيداعاتكم الرائعة وتبريكاتكم، فألف ألف مبروك لمن كان اليوم عيد ميلاده أو رزق بمولود جديد، وكان طبعا للزفاف وأيضا للنجاح، فألف مبروك لكم جميعا، ودائما سعيدة أني أستقبل تهانيكم وإيداعاتكم عبر برنامجي هدية خميس الذي يأتيكم في الرابع عصرا كل خميس. كونوا على الموعد دائما بانتظاركم، اني حابه اسمع اصواتكم وايضا اقرا رسائلكم. طبعا لهنا تنتهي حلقه برنامج هدية خميس، فليس عن الا ان اقول لكم كونوا بخير والى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: العرب يقولون احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة متساويا معه، وأنعم على من شئت تكن أميرة.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم متابعين الأكارم، لنقرأ عليكم موجز أخبار السادسة من راديو عدن الغد، وأبدأها معكم ببسم الله الرحمن الرحيم. محليا، برئاسة المحافظ عبد الرحمن شيخ، فريق الأزمة والطوارئ يستعرض الخطوات العملية لمعالجة الإشكاليات والتعامل مع التحديات. مدير مركز معالجة الأورام بعدن في تصريح 14,000 حالة سرطان، ونحتاج لزيادة الموازنة التشغيلية. عربيا ودوليا، مجلس السلام، مفاوضات غزة تتقدم، ولا دور لحماس بعد نزع سلاحها. إغلاق مرافق الطيران والكهرباء في طرابلس ضمن عصيان مدني متصاعد.

اقتصادياً، موانئ السعودية تعلن إضافة خدمة شحن جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي. ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا. معدل عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة لا يزال ضمن النطاق الصحي التاريخي. رياضياً، أتلتيكو مدريد يشكو برشلونة للاتحاد بسبب الفايرز. بدء استجواب مدرب كوريا الجنوبية في البرلمان بعد الفشل في كأس العالم. لمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي ودمتم بخير.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
0: عدن هذا الصباح. طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: جمعت لك أشهر أبيات الهجاء في التاريخ، أخبرني أيهم أشد قسوة بنظرك، هذا البيت وشعرك مثل وجهك مثل حظي، سواد في سواد في سوادي، أو هذا البيت قل الحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين، أو هذا البيت قوم إذا مس النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب تصفع، أو هذا البيت ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار، أو هذا البيت إن حط طير على كتفيك لا عجب فالطير ينزل أحيانا على الجيف، أو هذا البيت بعض الذكور توضأ إن لمستهم من يلمس الكلب رغما عنه يغتسل.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا. تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: وسبحانه. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسليمة.

الأجهزة، لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-31-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر،

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات دمتكم.